قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلتي نسيان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم وفقني إلى دعاء إذا دعوتك به أجبتني وقبلتني. اللهم إني أسألك عملا صالحا ترضاه وترضى به عني، وأسألك التوفيق إلى كل ما تحبه وترضاه، والبعد عن كل ما تكرهه وتأباه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز. تجاوز عن سيئاتي وتقبل حسناتي، واجعلني من أهل خيرك وبرك وفضلك ورحمتك. اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، ومن كفران النعم، ومن أوامر النفس الأمارة بالسوء، ومن الغفلة عنك، ومن البعد منك. اللهم ذكرني إذا نسيت، وعلمني، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الباقي الذي لا يزول، سبحان من تنزه عن الحلول والنزول، سبحان خالق الأرواح والعقول، سبحان الصادق في كل ما يقول، سبحان نافذ القضاء وعما قضاه لا عدول، سبحان من حفظ القرآن فلا تبديل ولا أفول، سبحان من يحب العلماء ويبغض أهل الجهل والخمول، سبحان رب الأرواح التي في عالمها تجول، سبحان من خلق الجنة ووعد المتقين بالدخول.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدد ما خلق، وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق، وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق، وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إني أتوسل بك إليك، اللهم إني أقسم بك عليك، اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. اللهم إنه لا غنى لي عن فضلك، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنت الغني الحميد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي أحيني حياة طيبة، يا قيوم قوم أموري كلها بحكمتك وتدبيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله ولا إله إلا الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك اللهم بسرك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعوقه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، أحي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا والآخرة يا أرحم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، لطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أنا بي. إلهي، لمن أقصد وأنت المقصود؟ ومن ذا الذي يعطف وأنت الرب الكريم المعبود؟ حقيق علي ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق به الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف، ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد؟ ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بجودك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله وسبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنزل علي من أنوارك القدسية ما يؤهلني للأنس بك، وما أجد به حلاوة ذكرك وتلاوة كتابك، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، مع مشاهدتك والرغبة فيما عندك والأدب معك، وارزقني من أنواره التي تحيي القلوب، ومن معانيه التي تهدي إلى صراط مستقيم. يا من علم الإنسان ما لم يعلم، والذي هو خلقه وبه أعلم، أسألك رضاك وقربك مني مع اليقين الكامل الذي أعلم به أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، يا من إليه ترجع الأمور وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ذي القضاء والقدر، سبحان من على العصاة ستر وصبر، سبحان من نهى عن السوء والضرر، سبحان من بالإحسان والخير أمر، سبحان من يعلم عدد الذر والرمل والمدر، سبحان من أجرى الماء من الجبل الحجر، سبحان من زاد من فضله من شكر، سبحان من تاب على التائب وللذنب غفر، سبحان من عجل بالحلاوة لمن للمعاصي هجر، سبحان من غفر لكل من حج واعتمر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم ببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا وفتنة أنفسنا وطموح أبصارنا وسوء أعمالنا وفحش لجاجنا وتمزق باطننا. ربنا ألزمنا كلمة التقوى وفعل الخيرات، وثبت قلوبنا على طاعتك. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المؤمنين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود. اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة وأسلمه اليأس وأوحشه القنوط وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق وأمل قد حفت به الخيبة وطمع يحوم على أرجاء التكذيب وسر قد أطاف به الشقاء وعلانية قد أناف عليها البلاء. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم فبسترك السابغ الذيال وفضلك الذي يستوجب كل ما قال إلا تممت ما سلف منك إلينا وعطفت بجودك الفياض علينا وأقررت عيوننا وحققت آمالنا إنك أهل ذلك وأنت يا رب على كل شيء قدير يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل إنا دعوناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل فإن عفوت فذو فضل وذو كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل وصلى الله

يا رب، اللهم إن الرغبات بك منوطة، والوسائل إليك متداركة، والحاجات ببابك مرفوعة، والثقة بك مستحكمة، والأخبار بجودك شائعة، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والظنون بك جميلة، والرجاء فيك قوي، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا عليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك، وحقق يا رب رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجنتنا بها، وبذور الفطرة التي أنبتنا منها، ولسنا يا رب ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، ويأتيكم عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا صباح الخميس 14 من شهر أيار للعام 2026. في ملفاتنا لهذا الصباح، تكرار التوثيق وتسجيل البيانات في غزة يعيد فتح جراح العائلات دون تغيير ملموس على أرض الواقع. وفي ملفاتنا أيضا، دعوات للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بعد الظهر ومساء اليوم. في المحلي، ما السبل الممكنة للتصدي لسياسات الاحتلال بتقييد حرية حركة وتنقل وسفر الفلسطينيين؟ وفي الشأن الإسرائيلي، مخاوف إسرائيلية متصاعدة حيال صفقة سيئة يوقعها ترامب مع إيران. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، والبداية من قطاع غزة. في مراكز الإيواء في قطاع غزة لا تتوقف معاناة النازحين عند فقدان المأوى فقط، بل تمتد إلى تفاصيل يومية مرهقة، أبرزها تكرار التوثيق والاستبيانات التي تعيد فتح الجراح دون تغيير ملموس في الواقع. في هذا التقرير، وأعدته زميلة مادلين شقلة مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة، نسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لعمليات التوثيق المتكررة، ونتساءل متى تتحول هذه البيانات إلى استجابة حقيقية تحفظ كرامة الناس وتخفف معاناتهم.
1: في مراكز الإيواء المكتظة، لا يحتاج النازحون إلى وقت طويل لتمييز الوجوه الجديدة. دفاتر وكاميرات وأسئلة تتكرر يوميا على أسر أنهكها النزوح الطويل. كم عدد أفراد الأسرة؟ ما الاحتياجات العاجلة؟ هل سبق تسجيلكم؟ أسئلة حفظها النازحون عن ظهر قلب بعدما تحولت حياتهم داخل الخيام إلى سلسلة لا تنتهي من الاستبيانات والتوثيق. في قطاع غزة لا يقتصر حضور المؤسسات الإنسانية على تقديم المساعدات، بل يسبقه في كثير من الأحيان جمع متكرر للبيانات وسط شعور متزايد بأن المعلومات تجمع أكثر مما تترجم إلى استجابة حقيقية على الأرض. ويقول نازحون أن إعادة سرد معاناتهم يومياً لم تعد مجرد إجراء إداري، بل عبئاً نفسياً واجتماعياً، خاصة مع بقاء الظروف القاسية على حالها. خيام متهالكة ونقص في المياه واكتظاظ يتزايد يوماً بعد يوم. ولا يقف هذا الضغط عند النازحين فقط، بل يطال أيضاً العاملين في المؤسسات الإنسانية الذين يجمعون البيانات دون امتلاك إجابات واضحة حول موعد وصول المساعدات أو طبيعة الاستجابة المتوقعة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعيش نحو 1,700,000 فلسطيني في حالة نزوح مستمر داخل قطاع غزة، ما يجعل عمليات التوثيق أداة أساسية لتنظيم العمل الإغاثي. لكن مختصين يحذرون من أن تكرار جمع البيانات واستحضار المعاناة دون نتائج ملموسة قد يسبب ضغطا نفسيا متزايدا للنازحين. ومع اتساع الفجوة بين ما يوثق على الورق وما يعيشه الناس في الواقع، يبقى السؤال حاضرا: هل أصبحت البيانات غاية بحد ذاتها، أم ستصبح يوما وسيلة حقيقية للتخفيف من المعاناة؟ مادلين شقلة لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام. ومن قطاع غزة إلى القدس المحتلة، حيث تصاعدت دعوات المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك بعد الظهر وفي ساعات المساء. وتأتي هذه الدعوات متابعينا الكرام تزامنا مع ما يسمى بيوم توحيد القدس، وسط تحريض لرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى المبارك. وتشمل الدعوات اقتحامات بعد الظهر وفي ساعات المساء، مع تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض واقع جديد. ويشار إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع تزايد وتيرة الاعتداءات والتحريض، وتزايد في احتمالية تنفيذ مسيرات إعلام ومحاولة استباحة المسجد الأقصى المبارك. مزيد من التفاصيل في هذه الرسالة المسجلة من القدس من خلال الزميل الصحفي المقدسي منير الغول.
2: تصاعدت وتيرة الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، والتي تأتي في يوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية، حيث طالب وزراء وأعضاء كنيسة من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية السماح بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم غد الجمعة أو مساء اليوم الخميس في سابقة خطيرة جدا، وتكثيف رفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد. منظمات يمينية إسرائيلية متشددة دعت لاقتحام المسجد الأقصى والمشاركة في مسيرة الأعلام الاستفزازية المقررة اليوم في القدس، وسط تقديرات إسرائيلية بمشاركة نحو 50,000 مستوطن في المسيرة التي تجوب الأحياء الفلسطينية وتردد شعارات عنصرية بينها الموت للعرب. منظمة بأيادينا الإسرائيلية المتشددة، وهي إحدى أبرز منظمات الهيكل، دعت جمهور المستوطنين ونشراء المنظمات إلى تنفيذ اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد اليوم الخميس. حسب الإعلانات التي نشرتها المنظمة، فترات الاقتحامات تبدأ من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 3:00 بعد العصر. في تصعيد جديد، وزراء وأعضاء كنيسة وجهوا رسالة إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وقائد شرطة القدس، طالبوا بالسماح بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين يوم غد الجمعة الذي يوافق ما يسمى يوم القدس، أو السماح باقتحامه ليلا رغم إغلاق باب الاقتحامات. وهذه الرسالة تأتي خلافا لبرنامج الاقتحامات الذي تشرف عليه السلطات الإسرائيلية. لم تعد مطالب الاقتحام تقتصر على جماعات الهيكل، بل صارت برنامجا سياسيا ورسميا يتبناه وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. اليوم سيتم إغلاق المفارق والمحاور والطرقات والشوارع الرئيسية في منطقة القدس اعتبارا من الساعة 1:00 من بعد الظهر، حيث تنطلق مسيرة الأعلام في الساعة 4:00 عصرا وتصل إلى منطقة باب العمود، حيث ذروة الرقص والاستفزازات بالأعلام في الساعة 6:00، وفي الساعة 7:00 مساء تصل إلى نقطة النهاية في حائط البراق، وسط نشر كبير لأفراد الشرطة الإسرائيلية وقوات من حرس الحدود.
0: وفي هذا متابعين الكرام نشير إلى أنه بحسب الباحث المقدسي زياد بحيس، فأن هنالك 3 أهداف متدرجة يسعى الاحتلال إلى فرضها إن استطاع، أو فرض ما أمكن منها في الأقصى المبارك خلال الذكرى العبرية لاحتلال مدينة القدس. أول هذه الأهداف تنفيذ الاقتحام المعتاد للأقصى صباحا وظهرا ومسيرة الأعلام في المساء، وسيتم تنظيمها الخميس اليوم الخميس حتى يكون مضمونين. الهدف الثاني وفقا للباحث المقدسي يتمثل في محاولة فرض وقت اقتحام مسائي يوم الخميس، ليشكل بذلك سابقة تتكرس في كل الاقتحامات اللاحقة. أما الهدف الثالث وهو الأخطر، فيتمثل وفقا للباحث المقدسي زياد بحيص في فرض اقتحام المستوطنين يوم الجمعة في 15 من شهر أيار لأول مرة منذ احتلال المدينة المقدسة في العام 67، وهو الذي قدمت لأجله عريضتان بتوقيع 13 ثم 22 سياسيا إسرائيليا، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الحرب، وهو أيضا ما يناور نتنياهو لفرضه أمام كثافة الحضور الفلسطيني في القدس غدا الجمعة. إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام، وفيه لهذا الصباح ما السبل الممكنة، ما الممكن عمليا للتصدي لسياسات الاحتلال بتقييد حرية حركة وتنقل وسفر الفلسطينيين. نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات لقاء بعنوان حرية الحركة والتنقل والسفر للبحث في سبل التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية، وذلك في ضوء المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطنون والمسافرون الفلسطينيون وتداعياتها الخطيرة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. سنتحدث بالمزيد متابعينا الكرام مع ضيفنا عبر الهاتف، واسمحوا لنا أن نرحب بالسيد حلم الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات. صباح الخير، حياك الله.
3: يسعد صباحكم، تحياتي.
0: أهلا بك. الشغل الشاغل لأي مواطن فلسطيني يريد أن يتنقل من أي مكان إلى أي مكان آخر، أنه كيف لذلك؟ كيف لذلك مع تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل وكانتونات؟ وهذا لا يشغل فقط حيزا زمنيا عمليا من حياة المواطن الفلسطيني، إنما يرهق كاهله ويكبده معاناة كبيرة جدا. سؤالنا بشكل مباشر، هل من الممكن التصدي لهذا الواقع المعقد والصعب على الأرض سيد حلمي، وكيف؟
3: نعم، يعني دائما يمكن التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية عليها ومحاولة يعني فرض السيادة التامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربا بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة منها التي يعني تكفل حماية للشعب تحت الاحتلال، للمدنيين تحت الاحتلال، اتفاقيات حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص صراحة في مادتيه 13 والثانية 10 حق المواطن بحرية الحركة والتنقل والسفر ومغادرة وطن والعودة إليه متى شاء، ولكن الضفة الغربية المزروعة بالحواجز العسكرية والكتل الإسمنتية والبوابات الحديدية بأكثر من 1000 حاجز هي تمنع ذلك بوضوح، ويترتب على ذلك معاناة شديدة للمواطنين الفلسطينيين وتنتهك حقوق أساسية أخرى لهم، الحق بالعمل، الحق بالعلاج، الحق بالتعليم وحقوق كثيرة أخرى بما في ذلك الحق في العبادة والتواصل الاجتماعي، وهذا يعني يؤدي إلى ضرر بالغ للمواطنين في تحصيل وتأمين هذه الحقوق، نظرا لأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لهذا الحق. يمكن يعني الضغط على هذا الاحتلال وتعرية هذه السياسة وكشفها على حقيقتها، لا سيما أن هذا الاحتلال يسوق بأنه دولة ديمقراطية ليظهر اليوم وقبل ذلك للملأ وللمجتمع الدولي،
0: نعم،
3: خاصة أنما ترتكب من جرائم وانتهاكات ليست داخل السجون بمعنى غير مرئية، إنما الحواجز يرصدها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وعليه بالتوجه إلى المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، الرأي العام العالمي، المجتمع الدولي، يمكن أن يمارس هذا الضغط لتراجع هذا الاحتلال عن هذه السياسة و
0: نعم إجباره على التراجع. يعني ما تتحدث فيه مهم، ولكن يعني دعني أستفسر منك أكثر. الفلسطيني دائما يبدع، يعني في حالة إبداعية لدى المواطن الفلسطيني بغض النظر عن ظرف الطريق، وضع الحواجز وما إلى ذلك، هو دائما يبدع، هو دائما يعني يبحث عن حلول خارج الصندوق ليصل إلى مقصده، إلى عمله، أو يعني ليتنقل. ولكن التدخل المطلوب هو عمليا يجب أن يكون أكبر من الحالة الإبداع اللي موجودة لدى المواطن الفلسطيني الذي لا ييأس ولا يستسلم ودائما يبحث عن طرق بديلة وعن مخارج وعن حلول. ولكن التدخل المطلوب باعتقادنا يجب أن يكون تدخل أكثر شمولية. تتفق معنا؟ وكيف من الممكن ذلك أيضا؟
3: يعني منذ 3 أيام اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار بملاحقة عدد من المستوطنين والكيانات الاستيطانية التي ترتكب جرائم وتمارس الإرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين وتمنعهم من حرية الحركة والتنقل وتعتدي على ممتلكاتهم وعلى حياتهم وعلى حريتهم. هذا يشكل رادع لهؤلاء، مع أن الموقف يعني رحبنا به كمؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان، إلا أننا اعتبرناه غير كافيا، لكنها بداية مهمة. إن يستطيع الاتحاد الأوروبي المآل النهائي أن يتخذ قرار على هذا المستوى، هذا أمر مهم. وعندما يتم محاسبة وملاحقة هذا الاحتلال على مجمل الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوف يجبر على التراجع. إسبانيا قبل عدة أيام أو أسابيع تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بإعلان فك الشراكة مع دولة الاحتلال باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، نظرا لانتهاكاته لحقوق الإنسان، بما في ذلك يعني المصادقة على قانون إعدام الأسرى. طالما أن هذه الاتفاقية تنص أن أي دولة توقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي عليها أن تحترم حقوق الإنسان، ويتم محاسبة دولة الاحتلال لأنها لا تحترم هذه الحقوق، عندئذ ستعيد النظر يعني دولة الاحتلال بهذه السياسات، بالإضافة إلى التحرك يعني على مستوى الرأي العام والقضاء الدولي والأمم المتحدة. هذا يعني بحاجة إلى مواصلة الجهد يعني الدولي.
0: سأسألك تماما،
3: سأسألك
0: عن ذلك تحديدا سيد حلمي. تعملون كمؤسسات مجتمع مدني عمليا لأجل ذلك، ولكن المطلوب أدوار كبيرة ومن يعني مختلف الأطراف، من ضمنها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية وبالسفارات الفلسطينية بطبيعة الحال في كل دول العالم. كيف من الممكن بداية تقييم التعليق وتقييم التقييم ووجهة نظركم كمؤسسات مجتمع مدني حيال هذا الدور وحيال

0: 16 يعتبر الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي يعني يمكن ملاحقة هذا الاحتلال على هذه الجريمة، مقاطعة بضائع المستوطنين والمستوطنات وفرض رسوم عليها. هذه الدول يعني هؤلاء المستوطنين يحملون جنسية مزدوجة، غالبيتها أوروبية وأمريكية وجنسيات دول أخرى. الضغط في إطار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال، وإعلان مواقف تدين هذا الاحتلال وهذه الحكومة وسياساتها. التحرك يعني الدولي والوطني والرسمي الفلسطيني أمام القضاء الدولي والمحاكم الدولية، هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وقتل المئات بل أكثر من 1100 مواطن فلسطيني استشهدوا على الحواجز وداخل المدن منذ 7 أكتوبر، هذه كلها ترتقي إلى مستوى
1: جرائم
0: حرب. يمكن ملاحقة هذا الاحتلال، لكن لا تتم هذه المحاسبة والمساءلة، لأن المجتمع الدولي يتردد والبعض يقف متفرجا. التطور الأخير أنا بنظري مهم يمكن البناء عليه. دولة الاحتلال التي ترتكب كل هذه الجرائم هي التي تلاحقنا أمام المحاكم الإسرائيلية والأمريكية.
1: نعم، وبالتأكيد البناء عليه، البناء عليه والمراكم عليه بحاجة إلى عمل وبحاجة إلى تضافر جهود كل الأطراف عمليا. شكرا جزيلا لك سيد حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات. إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام، مخاوف إسرائيلية متصاعدة حيال صفقة سيئة يوقعها ترامب مع إيران. تشهد الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل حالة من القلق المتزايد بشأن احتمال توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة سيئة مع إيران قد تنهي الحرب الدائرة التي بدأت في فبراير من العام الجاري دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها ووضعتها دولة الاحتلال. وتتمثل أبرز المخاوف الإسرائيلية في عقد صفقة جزئية، تخشى إسرائيل أن يبرم ترامب مدفوعا برغبته في إنهاء الصراع وتجنب استمرار الحرب اتفاقا يركز فقط على الملف النووي أو تخفيف العقوبات مع تجاهل قدرات إيران الصاروخية، وأيضا إلى جانب إيران حزب الله اللبناني. هذا ويبقى البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق رئيسي في الأوساط الإسرائيلية، ومكمن هذا القلق ومكمن هذه المخاوف المتصاعدة إسرائيليا هو أن يترك الاتفاق البنية التحتية النووية الإيرانية سليمة، أو أن يمنح طهران فرصة لتخصيب اليورانيوم من جديد. مخاوف إسرائيلية متصاعدة حيال صفقة سيئة يوقعها ترامب مع إيران، تفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف. واسمحوا لنا أن نرحب بدكتور علي الأعور المختص بالشأن الإسرائيلي. صباح الخير، حياك الله.
2: صباح الخير أستاذ رشا، تحياتي لك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. نبدأ من الأروقة الإسرائيلية أو نبدأ من الأحدث دكتور علي، ذاك اللقاء الذي يجمع الآن الرئيس الأمريكي بالرئيس الصيني، ويعني يحمل ترامب في يعني في جعبته وفي أوراقه ما لديه من أوراق الملف الإيراني لطرحها على الطاولة مع الرئيس الصيني. يعني أنا أسألك بداية، يعني كيف ترصد عمليا وتتابع بداية ما يجري هناك لننتقل إلى المخاوف في الأوساط الإسرائيلية تاليا؟
2: نعم، بالتأكيد لقاء ترامب مع الرئيس الصيني على الأقل يعطي نوع من التفاؤل فيما يتعلق بالحرب على إيران. الصين لديها علاقات استراتيجية أو حتى اقتصادية مع

0: مع إيران، وربما أكثر من 50% من النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين. بالتأكيد هناك علاقات مهمة جدا اقتصادية، حتى علاقات متطورة جدا بين الصين وإيران، وبالتأكيد قرار الصين سيكون له تأثير على الرئيس ترامب. القضية أستاذ رشا لا تتعلق فقط بالحرب على إيران، بل هناك صفقات ستكون في لقاء ترامب مع الرئيس الصيني. تايوان ستكون حاضرة، إيران ستكون حاضرة، ربما يكون هناك نوع على الأقل من المصالح الاستراتيجية، وربما ترتيبات معينة في جنوب شرق آسيا يقابلها ترتيبات معينة في الشرق الأوسط. ولكن بالتأكيد لن يكون هناك ضربة أمريكية، ولن يكون هناك عودة إلى الحرب. اللقاء مع الرئيس الصيني يعطي نوع من التفاؤل على الأقل نحو استمرار الهدنة، وبالتالي ربما بحث عن حلول وتفاهمات من خلال طرق دبلوماسية، قنوات دبلوماسية، ومن خلال طاولة المفاوضات.
1: يعني ربما يلاحظ ذلك، يعني مستوى التمثيل الدبلوماسي عمليا اليوم وما يجري الآن في بيجين يعني يعكس ويؤشر بما لا يدع مجالا للشك على ذلك، على ما تفضلت فيه دكتور علي. ولكن ما الذي يعني كل ذلك بالنسبة يعني الأوساط السياسية الإسرائيلية، وكيف سيزيد ذلك وسيعمق ذلك من المخاوف ومن الخشية الإسرائيلية من أن يعقد ترامب اتفاقا، يعني دعنا نضع هذه الكلمة بين قوسين، سيئا مع إيران؟
0: نعم بالتأكيد، كما بدأت العلاقة مع الصين مميزة مع إيران، وبالتالي الصين لا يمكن أن تقبل ب العودة إلى الحرب، أو على الأقل لا يمكن أن تقبل بأن يبقى الحصار البحري على إيران. إسرائيل تنتظر، ونتنياهو انتظر طويلا من أجل العودة إلى الحرب. إيال زمير وإسرائيل كاتس بالتصريحات النارية التي لطالما يتحدثون بها، الجيش الإسرائيلي في جهوزية تامة، والجيش الإسرائيلي جاهز، والاستعدادات وطائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون. نعم هناك حالة على الأقل استنفار داخل إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولكن حسابات الرئيس ترامب لن تكون ضمن حسابات نتنياهو، بمعنى أن حسابات ترامب بدأت تأخذ بعد إقليمي ودولي بعيدا عن حسابات نتنياهو الذي دائما وأبدا كان يفكر بالتصعيد والحرب والدمار والتدمير والقتل. وصل إلى شمال إيطاليا، وصل إلى غزة، وصل إلى إيران، ولكن لم يتمكن من تحقيق أي هدف استراتيجي أمام الجمهور الإسرائيلي، بمعنى قتل واغتال المرشد الأعلى، وقتل عدد من ضباط الصف الأول، ودمر بنى تحتية في إيران، ولكن هذا لم يكن هو الهدف الرئيسي لهذه الحرب. نتنياهو كانت لديه رواية الموساد، يدخل يبدأ نتنياهو بسلاح الجو الإسرائيلي بالقصف عملية استباقية، ثم بعد ذلك الأكراد، ثم الأكراد سوف يدخلون بغزو إلى إيران، ومن ثم الشارع الإيراني سوف يتمرد. لا، هذه الرواية لا يمكن، أولا هذه غير منطقية وغير واقعية في مساحة 1,700,000 كيلومتر مربع. لا يمكن أن تنجح رواية الموساد. أنا بتقديري أن القضية لم تتعلق بهذه الرواية فقط، بل تتعلق بربما كيف تمكن نتنياهو من إقناع ترامب بالذهاب إلى الحرب، أو جر ترامب إلى الحرب على يتحال.
1: طيب، يعني أنا حرصا على وقتك لأن أدرك أنه وقتك ضيق. دكتور علي، في تقرير لCNN الأمريكية كان بيقول أنه يعني ربما نشهد في الفترة المقبلة أزمة ثقة بين الرجلين ترامب ونتنياهو، لأنه ترامب ما عندوش يعني لا يثق بفريق ترامب، يعني نتنياهو لا يثق بفريق ترامب كوشنر وويتكوف، ويخشى تنازلات اللحظة الأخيرة وفقا للتقرير.
0: ربما في اللحظة الأخيرة، ربما في إطار المفاوضات نتنياهو يخشى، ولكن أكثر وأقوى وأكبر فريق يميني متطرف في الإدارة الأمريكية منذ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم، منذ حتى اعتراف ترومان بإسرائيل، لم يكن هناك فريق متطرف مثل كوشنر، ستيف ويتكوف، روبيو وزير الدفاع. هؤلاء هم جزء من منظومة نتنياهو، وجزء أيضا دائما يدعم مصالح نتنياهو. على أي حال، كما أشرت، الحسابات الآن تضيق أكثر، الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب لا يريد أن يخسر أغلبية الجمهوريين في الكونغرس ومجلس النواب. أيضا فيما يتعلق بالخليج وأيضا أي عودة للحرب ستكون أيضا تدمير لمنشآت النفط في الخليج والموانئ وأيضا السلاح الآخر أو الورقة الأخرى التي لا تقل أهمية عن مضيق هرمز وهي مضيق باب المندب. هل يغلق الحوثيين مضيق باب المندب بصاروخ واحد؟ ماذا عن التجارة الخارجية الإسرائيلية؟ وماذا عن 7 مليون برميل من النفط يوميا تصدر عبر باب المندب من إنتاج السعودية؟ إذن سوف يصل سعر برميل النفط إلى $200 أمريكي، وبالتالي الرئيس ترامب سوف يفقد كل مصداقيته في داخل أوروبا وفي الشرق الأوسط. أما حسابات نتنياهو دائما تبقى في إطار الهروب إلى الأمام والتصعيد والقتل. نتنياهو يعيش أزمة داخلية حتى أثناء محاكمته يأتي إليه مغلف أبيض ويقول له عليه يجب أن تغادر. وهذه القصة تكررت في كل جلسات المحاكمة. اقتربت إدانة نتنياهو وفقا للإعلام العبري، ولكن نتنياهو يرى في التصعيد والذهاب إلى الحرب ربما تأجيل الانتخابات وأيضا الورقة الأخرى وهي تتعلق بمحاكمة نتنياهو. إذا نتنياهو يحاول أن يأخذ بإسرائيل إلى التصعيد أكثر ربما. إذا الاتفاق والتفاهمات الأمريكية الإيرانية شكلت بتقديري نقطة تحول في علاقة نتنياهو مع ترامب.
1: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور علي الأعور المختص بالشأن الإسرائيلي. أشكرك، أتمنى لك أيضا نهارا طيبا. وفي هذا متابعينا الكرام لابد من الإشارة إلى المستجدات عمليا، حيث يلتقي ترامب الآن متابعينا الكرام في الرئيس الصيني في العاصمة الصينية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وتبدأ مباحثات الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين عمليا. وفي أبرز التصريحات المتعلقة بذلك، قال الرئيس الصيني إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، والعلاقة الأمريكية الصينية يجب أن تكون مبنية على الشراكة. وأضاف: لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات. بهذا سنختم متابعينا الكرام، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، وتحيات الزميلين فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وسلام الأطرش في الإخراج الإذاعي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: كل التحيات لكم، طاب صباحكم وطابت أوقاتكم بكل الخير، بالمحبة، بالسلام وبالأمن والأمان. مستمعي رايا FM أينما كنتم في هذه اللحظات، أهلا بكم. للمتنقلين على الطرقات، للمسافرين بين المحافظات، لمن هم يستمعون إلينا في الخارج في خارج فلسطين، أرحب بكم في مجموعة أخرى من عناوين الأخبار التي نطالع من خلالها ساعات 24 ماضية كيف كان شكل التطورات والأخبار الأبرز فيها محليا عربيا وإقليميا ودوليا. أحييكم إذن من جديد برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني، مع كل صباح يرافقنا في أوراق الصحافة وجولاتنا لا تنتهي مع عناوين الأخبار والمقالات والتحليلات والافتتاحيات للصحف العالمية. مع البنك الإسلامي الفلسطيني هذا اليوم الخميس 14 من أيار 2026، كيف كانت الساعات الماضية؟ أهلا بك إلى ملخصها الآن. صحة غزة تعلن أن جيش الاحتلال دمر 22 محطة أكسجين من أصل 34 كانت تؤمن الإمدادات للمستشفيات في القطاع، بينما تعمل المحطات المتبقية من التدمير بشكل متقطع إلى جانب منع الاحتلال حتى الآن دخول قطع الغيار لتلك المحطات. هذا يلقي بظلاله الكارثية على أقسام العناية المركزة والعمليات الجراحية، بالإضافة لعمليات الولادة والرضع في الحضانات الذين يحتاجون للأكسجين. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في قطاع غزة، هذا أدى إلى حرمان آلاف السكان من الخدمات الأساسية التي ذكرناها. بنيامين نتنياهو يلتقي أمس بمن يسمى المندوب السامي لمجلس السلام في غزة من نيكولاي ميلادينوف. تقارير استخباراتية للاحتلال زعمت أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية بما يشمل تصنيع مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع شهريا حسب الزعم. ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع العام الجاري 102 بعد مقتل شاب يوم أمس إثر جريمة لإطلاق نار وقعت في مدينة شفا عمر، فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة بعد أن تعرض لجريمة إطلاق نار أخرى في مدينة طمرة بالجليل. مع تأهل إسرائيل إلى الحفلة النهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، رغم أن مشاركتها تسببت بمقاطعة 5 دول لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم، الحفلة أمس شهدت احتجاجات عارمة في العاصمة النمساوية فيينا، هتف فيها الحاضرون أوقفوا الإبادة الجماعية ورفع بعضهم أعلام فلسطين. صحيفة هارتس العبرية تكشف أمس عن تعيين ضابط من جيش الاحتلال للإشراف على إقامة مزارع استيطانية في الضفة الغربية، وأكدت الصحيفة أن هذا الضابط لن يكون منسقا للإدارة بل منظما للإرهاب اليهودي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني بالضفة. جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات جوية ولعمليات تدمير فيها. يأتي هذا فيما أعلنت صحة لبنان عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة آخرين في 24 ساعة ماضية. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن جيش الاحتلال قدم حلولا ومقترحات تقنية للتعامل مع مسيرات حزب الله الانقضاضية بعد أن طلب المستوى السياسي منه أن يقدم خطة لتعميق المناورة في لبنان، ويتوقع أن يتم عرضها في الأيام القادمة. تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن طائرات حزب الله المسيرة تشكل تهديدا لإسرائيل، زاعما أن الحزب يمتلك نحو 100 مشغل طائرات مسيرة منتشرة في أنحاء جنوب لبنان. مسؤول في حزب الله أكد للصحيفة أن الحزب يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة المصنعة محليا للتغلب على تحديات الإمداد. الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة حزب الليكود حزب بنيامين نتنياهو يقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريديم من التجنيد. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد فأعلن أنه هو وحليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة. تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ يكشف عن أن الصين رفعت إنتاجها من الصواريخ العام الماضي بأكبر قدر ممكن، إذ ارتفع عدد الشركات التي أفصحت عن إنتاج مكونات رئيسية للصواريخ إلى 81 شركة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يفيد بأن السيطرة على مضيق هرمز ستوفر لإيران عائدا اقتصاديا يعادل ضعف عائداتها النفطية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما حادا على وسائل إعلام أمريكية، قال إنها تنشر أخبارا كاذبة وتقدم صورة مضللة عن القدرات العسكرية الإيرانية خلال التوترات الأخيرة. شبكة CNN تفيد بأن إسرائيل ستعتبر الحرب على إيران غير مكتملة إذا تم التوصل إلى اتفاق يبقي على برنامجها النووي سليما جزئيا ويتجاهل قضايا الصواريخ الباليستية ودعم حلفائها الإقليميين. الشبكة أكدت أن إسرائيل تشعر بتوتر من احتمال إبرام اتفاق مع إيران وتحاول الضغط مرة أخرى لجر واشنطن على استئناف الحرب. 5 مصادر مطلعة تكشف لوكالة رويترز عن إبرام كل من العراق وباكستان اتفاقات مع إيران تسمح بمرور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تعاظم نفوذ إيران على هذا المضيق. شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية إنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. مصادر أمريكية أخرى أعربت عن قلق واشنطن البالغ من أن يعمل الرئيس الصيني على استغلال نفوذه لتحقيق ما تريده بكين في قضية تايوان المتمثل بخفض الدعم الأمريكي لي الأخيرة من الأسلحة. إيطاليا تعلن أنها تريد أو تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، وأكدت أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في الشرق الأوسط. أما وزارة الدفاع البريطانية فأعلنت عزمها إرسال منظومات مضادة للمسيرات ومقاتلات يورو فايتر تايفون من أجل ضمان الأمن في المضيق. بعد 3 أشهر من الإعلان عنها، إعلان إلغاء خطط بناء أول برج يحمل اسم ترامب في أستراليا بعد أن أصبحت علامة ترامب التجارية سيئة السمعة، كما قال العقاري الذي كان مسؤولا عن إقامة هذا البرج. قاض اتحادي أمريكي يوقف مساء أمس مؤقتا العمل بالعقوبات المفروضة على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي بعد أن خلص إلى أن إدارة البيت الأبيض انتهكت حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها للحرب الإسرائيلية على غزة. تقرير حصري لموقع انترسبت الأمريكي يكشف عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أغلق تحقيقا أوليا في بلاغ مجهول ضد الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل بعدما وجد أن الاتهامات لا تستدعي مزيدا من المتابعة، في وقت كانت فيه إدارة ترامب تواصل تقديم محمود علنا بوصفه تهديدا للأمن القومي الأمريكي. يشار إلى أن FBI تلقى في 6 آذار من العام الماضي بلاغا مجهولا يزعم أن خليل دعا إلى العنف نيابة عن حركة حماس، لكن FBI أغلق موضوع التحقيق في الأمر. لم يكلوا ولم يملوا، أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق اليوم من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. فنانون من غزة يقومون أمس برسم جدارية فنية ضخمة تحمل صورة نجم نادي برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال، تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لمواقفه التضامنية والإنسانية التي جابت أصداؤها الملاعب العالمية، خصوصا بعد أن قام برفع العلم الفلسطيني في لحظة تاريخية خلال الاحتفال بتتويج الليغا لبرشلونة. صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت في افتتاحيتها أمس إنه يبدو أن الحرب مع إيران تتجه أكثر فأكثر نحو حالة من الجمود، وقالت صحيح أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادا إيرانيا منهكا يعد أداة فعالة ربما، لكنه بطيء التأثير ولم ينجح بإنهاء إغلاق مضيق هرمز وخفض أسعار النفط العالمية، كما أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على الداخل الأمريكي بحد ذاته. وتابعت لوفيغارو القول إن خيارات ترامب أصبحت محصورة بين اثنين أحلاهما مر، إما أن يقبل باتفاق هزيل مع إيران أو استئناف المواجهة العسكرية دون أي ضمانات للنجاح. المؤرخ الإسرائيلي عمر بارتوف المقيم في الولايات المتحدة يخلص في كتاب جديد إلى أن إسرائيل ارتكبت وترتكب إبادة بحق الشعب في غزة، ويعلل لماذا عليها أن تسارع إلى التنازل عن فكرة الصهيونية سريعا وقبل فوات الأوان. وفي كتابه الجديد الصادر بالإنجليزية بعنوان إسرائيل ما الخطأ الذي حدث، يوضح بارتوف أنه باحث في جرائم إبادة الشعوب وأنه يلاحظ قيام إسرائيل بإبادة شعب داخل غزة. يشار إلى أن بارتوف خلص في أيار من عام 2024 إلى أن أحداث قطاع غزة تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية، فأثار بذلك ضجة ليس فقط في الأوساط الأكاديمية بل أيضا في المجتمعات اليهودية في كل من أمريكا ودولة الاحتلال. وبمناسبة صدور كتابه هذا يقول بارتيف في حديث لموسع لصحيفة هارتس العبرية، وأنا أجتزئ منه النقطة المهمة، أن الصهيونية كأيديولوجيا استنفذت نفسها، وأكد أنه من المفارقات والمأساة الحقيقية أن حركة بدأت كمحاولة لتحرير اليهود من الاضطهاد تنتهي كحركة عنصرية وعنيفة وتمارس الإبادة بحق شعب آخر. عند هذا الحد نصل إلى ختام أوراق الصحافة، شكرا جزيلا لكل من تابعنا من البداية حتى الآن، وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا هذا عبر الموجات كافة وطبعا من خلال raya.bs وraya.tv.bs. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني، تابعوا صفحته على فيسبوك أو الموقع الإلكتروني، فهناك أكثر من البرامج والصور والأخبار والخطط التي يقدمها للجميع إضافة للخدمات المصرفية المتميزة. هذه محبتي، كنت معكم أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، كونوا دوما بخير.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. أخبار تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت وكالة بلومبيرغ أن العراق يقدم لمشتريه على المدى الطويل خصومات كبيرة على نفط الخام المحمل هذا الشهر، إلا أن ناقلات النفط ستضطر لعبور مضيق هرمز لتحميل البراميل في عمق الخليج العربي في وقت تتصاعد فيه التوترات. ويقدم العراق العضو في أوبك خصومات على الأسعار الرسمية تصل لأكثر من 33 دولارا للبرميل الخام من البصرة وهو خامه الرئيسي. أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة رويترز أن ناقلة نفط محملة بالنفط الخام من مشروع سخالين 2 وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان منتصف الأسبوع الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأبرز وأهم الأخبار. أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق اليوم من مرمريس التركية في محاولة جديدة هي الثالثة لكسر الحصار عن غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. أطباء بلا حدود تكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة. تقارير استخباراتية لجيش الاحتلال تزعم أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية عبر تصنيع مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع شهريا حسب الزعم. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تعيين ضابط من جيش الاحتلال للإشراف على إقامة مزارع استيطانية في الضفة الغربية، ما يسهم في تنظيم إرهاب المستوطنين المتصاعد. قاض اتحادي أمريكي يوقف مؤقتا العقوبات المفروضة على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتهاك إدارة ترامب لحقها في حرية التعبير بسبب انتقادها الحرب على غزة. الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء الحريدي من التجنيد، وزعيم المعارضة يائر لبيد يعلن أنه مع حليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات. جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يحضر حلولا ومقترحات تقنية للتعامل مع مسيرات حزب الله الانقضاضية. وكالة بلومبرغ تكشف عن أن الصين رفعت إنتاجها من الصواريخ وسط ارتفاع عدد الشركات التي تنتج مكوناتها الرئيسية إلى 81 شركة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن السيطرة على مضيق هرمز ستوفر لطهران عائدا اقتصاديا يعادل ضعف عائداتها النفطية. شبكة CNN تؤكد أن إسرائيل تشعر بتوتر من احتمالية إبرام اتفاق مع إيران وتحاول الضغط مرة أخرى لجر واشنطن لاستئناف الحرب. الإعلان عن توقيع كل من العراق وباكستان اتفاقات مع إيران للسماح بمرور شحنات النفط والغاز المسال عبر مضيق هرمز. واشنطن تحذر من أن الرئيس الصيني قد يستغل نفوذه لتحقيق ما تريده بكين في قضية تايوان، والمتمثل بخفض الدعم الأمريكي المقدم للأخيرة من الأسلحة. إيطاليا وبريطانيا تعلنان إرسال سفن حربية ونظم مضادة للمسيرات ومقاتلات إلى مناطق قريبة من الخليج لضمان الأمن في هرمز. أخيرا، بعد 3 أشهر من الإعلان عن تشييدها، إلغاء خطط بناء أول برج يحمل اسم ترامب في أستراليا بعد أن أصبحت علامة الرئيس الأمريكي التجارية سيئة السمعة. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. بإمكانكم متابعة المزيد على مدار الساعة القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس والمنصات الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الخميس 14 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس رعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعاييركم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك يا فادي. يسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير يا أهل الخير. صباح الخير يا سنجل. ناسها وأهلها بمغتربيها بتراب سنجل وحجارها، وكل مرة سنجل بترفع معنوياتنا الوطنية وبتشد حيلنا. إذا بتتذكر من يوم اللي جاني الحماية الشعبية بخيمة الشباب في نص البلد لليوم وبكرة. امبارح أهالي سنجل بدأوا حملة تبرعات المواطنين اللي خسروا مواشيهم في اعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في محيط سنجل وجلجلية. طبعا للأسف اللي أسفر عن استشهاد الطفل يوسف كعابنة. وكثير من المشاهدات مبارع على الحملة اللي كانت على البث المباشر على صفحة بلدية سنجل. استمرت الحملة حتى ساعات الفجر. صراحة في كان كثير من المواقف للي تابع الحملة على المباشر في تنين من المواطنين من سنجل من في أمريكا تبرع كل واحد فيهم بمبلغ 10,000 دولار. والفكرة صراحة مش بحجم التبرع، في كثير من الناس فاعلين الخير برعوا في مبالغ سواء كبيرة أو سواء صغيرة. يمكن كان الموقف الأغرب والأجمل، أثناء الحملة وصل اتصال من سيدة من قطاع غزة واللي تبرعت كمان بمبلغ 500 شيكل. عن جد هون شايفين إنه البلد لسه بتستاهل، وولاد البلد عطول عمرهم أصايل، هذول ولاد البلد، هذول ملحها وترابها. بمناسبة سنجل، تعرفوا السامر؟ السامر البراوي والسنجلاوي، السامر الفلسطيني، هو نوع من أنواع الزجل المغنى في الأعراس والسهرات والسمر، وبالأغلب رسائل وطنية ورسائل مقاومة. يا دار يا دار ونعادوا جميع أهلك، لعزم شباب البلد البها ترقص على ظهرك.

Detta var SLM. يا دار يا دار من دقت مراسيكي احنا الشباب فكرك وميني عاديكي ونقدر الله وخلتنا منايانا والحنظر المر لنسقيه لعدانا صباح الخير يا سنجل.

طبعا الشباب في سنجل لحد هذه اللحظة مش نايمين من امبارح. وراح يكون معنا الزميل الصحفي محمد غفري كمان شوي نحكي أكثر عن تفاصيل هذه الحملة، وابقوا معنا حتى التاسعة. والله هاي الحملة جماعة الخير امبارح والمشاهد في هاي الحملة رغم اللي صار والوجع اللي صار انه رجعت لنا شوي امل.

0: وللحديث أكثر عن حملة سنجل يا سنجل الزميل الصحفي محمد غفري. سعد صباحك.
1: صباح النور. أهلا زميل أحمد.
0: يعني أول إشي أنا بعتذر, أنا بعرف أنكم مش نايمين من مبارح, يعطيكم ألف عافية. يمكن أنا ظليت معكم لساعات الفجر وما قدرت, يعني أنتوا ظليتم مكملين, ويعني أول إشي كان الله بالعون ويعطيكم ألف عافية جميعا.
1: الله يعافيك يا أخي أحمد, وصباح الخير إلك ولكل السادة المستمعين. فعلا يعني الشباب بجوز في منها لحد الآن سهرانة, يعني تركتهم قبل ساعتين ثلاث والشباب كملت. يعني كان بودي أن رئيس البلدية حتى يكون موجود معكم, ولكن حجم الإرهاق والسهر كان كبير, وإن شاء الله يعني في المرات القادمة بكون معكم
0: إن شاء الله, وحنا مقدرين طبعا. الله يعطيهم ألف عافية.
1: يعني
0: محمد, من وين إجت فكرة هاي الحملة وكيف صارت؟ يعني أنا بعتقد أنه بشكل سريع صارت وترتيباتها سريعة. يعني صراحة احنا تفاجأنا بالحملة وكانت على البث المباشر على صفحة البلدية, وأنا من الناس اللي تابعتها تقريبا يعني بلحظاتها كلها.
1: نعم, في البداية أحمد بحب أكد على نقطة مهمة. هي صحيح الحملة إجت سريعة وانطلقت بشكل عفوي, ولكن في بلدة سنجل إحنا تعودنا في كل مرة بيكون فيها اعتداءات من قبل المستوطنين على هاي الحملات, والحملة مش لأول مرة بتصير في بلدة سنجل.
0: نعم صحيح,
1: مرة كان بيتم فيها الاعتداء, حرق بيوت, طيارات, مركبات, اعتداءات. كان بيتم تنظيم مثل هيك حملات ولكن بشكل داخلي وعبر مجموعات التواصل الاجتماعي, وكان بيتم دائما جمع المبلغ وتعويض الشخص المتضرر. ولكن اللي صار بالأمس إن الحملة كانت فريدة ومختلفة وللمرة الأولى, لأن شفنا مبارح حجم الاعتداء والإرهاب اللي كان من قبل المستوطنين, واللافت أيضا كان حجم الاستعراض من قبل المستوطنين. يعني لاحظنا المستوطنين وسرقتهم لمئات الأغنام اتعمدوا إن يصيروا فيها مسير كبير قدام الأهالي في جلجلية في سنجل, فكان فيه استعراض ونوع من إن محاولة قهر للمزارعين وللمواطن الفلسطيني, فكان لابد من الرد عليهم بنفس الطريقة. لذلك كان تنظيم هاي الحملة بشكل واسع وعبر بث مباشر احترافي, يعني من قبل زملاء صحفيين عندنا في بلدة سنجل وأمام يعني ساحة بلدية سنجل وأمام جميع الجماهير.
0: نعم, يعني زي ما تفضلت هو كان استعراض مبارح, ويمكن كان بشكل منظم أكثر. يعني المستوطنين مبارح كانوا منظمين وكانوا عارفين وين جايين يستهدفوا, وكأن الموضوع مخطط له, يعني ليس بالصدفة.
1: بالضبط بالضبط أحمد, يعني اللي صار هو هجوم مفاجئ حوالي الساعة 6 الصبح, واللافت أن المستوطنين كانوا محضرين حالهم ومخططين وعارفين وين في موجود أغنام, كانوا بتوجهوا للمنازل. تخيل يعني مش حظائر أغنام ولا خيام مثلا على أطراف البلد, بتوجهوا للمنزل وبعرفوا وين موجود المخزن اللي موجود فيه الغنم. وبحب أكد على نقطة, احنا دائما كصحفيين بنستخدم مصطلح مثلا مستوطنون يقومون بالاعتداء بحماية قوات الاحتلال, لا صار امبارح ان الجيش والشرطة هي اللي سرقت وهي كانت شريكة في عملية السرقة. المستوطنين كانوا منظمين بشكل كبير, كان واضح ان عارفين المسير بالضبط اللي بدهم يمشوه, بلشوا من أطراف بلدة سنجل, وبعد ما قدروا إنه يعملوا مثل حاجز أمني من قبل الجيش قدروا يستفردوا بإخوتنا البدو الموجودين ضيوف عنا في أراضي بلدة سنجل وجلجلية, وللأسف يعني ما تمكننا من حمايتهم بسبب يعني وجود الجيش, وصار اللي صار يعني, واستشهد يعني الطفل, وكان في إصابات عند البدو وسرقت كميات كبيرة من الأغنام. إن شاء الله ربنا بيعوضنا معوض خير يعني وبرحم شهيدنا.
0: نعم, الله يرحم الشهيد يوسف كعابنا, هذا الطفل اللي راح ضحية هذا الاعتداء. بدي أرجع لموضوع الحملة محمد. المبارح اللي بتابع الحملة بعرف أنه الموضوع لم يقف عند حدود سنجل ولا حدود القرى المجاورة. يعني أنا التليفون اللي وصل من الأخت من غزة اللي تبرعت بمبلغ من غزة كمان كان هذا ملفت للنظر. يعني صراحة أنا بعتقد أنه هذه الحملة اليوم أصبحت نموذجا ممكن البناء عليه. لو يعني يعني صراحة من حالة نفسية للناس الموجودين, ومن ناحية معنوية لأهلنا في سنجل اتصالات وصلت امبارح.
1: نعم, يعني بالضبط أنا في مجموعة نقاط يعني بحب أنوه إلها حول الحملة والتبرعات اللي صارت امبارح. يعني كان اللافت للأمر أن حجم التبرعات اللي اجت والمبالغ الكبيرة اللي تم جمعها من مختلف يعني أهالي البلد, شفنا مشاركة من الصغير والكبير, شفنا مشاركة يعني وكانت لافتة ومؤثرة جدا من بعض الأشخاص العاطلين عن العمل واللي كانوا بيقدموا لو مبالغ بسيطة, ولكن كان حاب يشارك. لاحظنا مثلا عمال الداخل المحتل اللي متعطلين عن العمل من حوالي سنتين ونص ساهموا, لاحظنا نساء كبار في العمر أطفال شاركوا, لاحظنا أيضا حجم المشاركة من المغتربين من أهالي بلدتنا سنجل. واللافت أيضا أحمد مثل ما ذكرت يعني هو الالتفاف من القرى المحيطة في بلدة سنجل, ترمس عية, جلجلية, رمون, المغير, المزرعة الشرقية كان فيها مساهمة كبيرة, دير ديبوان, رمون ومختلف يعني الكرة المحيطة فينا إلها كل الشكر والتقدير. واللافت أيضا كان مشاركة من مختلف أنحاء الوطن من
0: بلد
1: القديمة في القدس من مدن بعيدة من أشخاص للأمانة ما في أي تواصل أو معرفة بيننا وبينهم ولكن تابعوا البث المباشر عبر وسائل الإعلام وتأثروا في اللي بيصير وساهموا وحبوا يقدموا حتى يعني بعد ما روحنا وخلصنا الحملة لما فتحنا مثلا رسائل صفحة البلدية والتلفلات اللي لنا لاحظنا إن في ناس كانت بتتصل وبتودي رسائل وحابة تتبرع ما بنعرفها وما في أي تواصل بيننا وهذا طبعا بيعبر عن حجم الاستنكار الكبير وحجم يعني كديش الناس رافضة لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم والكل حابب يعني ولو بالمال يعني يقدم تعبيرا عن الرفض طبعا كان الأمر اللافت أيضا يعني حجم الالتفاف من شباب البلد اللي كانوا موجودين في مكان وجود الحملة
0: الله محييهم شباب سنجل
1: كانوا موجودين يعني والكل مستعد يوفر الحماية للي بيطير لا سمح الله لو كان في أي رد فعل من قبل الاحتلال الكل كان موجود لاحظنا مثلا في شباب بتجيب برات قهوة في حدا بروح بيجيب مي في حدا بروح بيعمل بريك شاي في شخص راح نزل خصوصي برا البلد جاب صفط بكلاوة كبير وزع قال يا عم احنا بدنا نرد على المستوطنين الليلة لاحظنا برضو من النقاط المهمة يعني عدا عن الحملة الشعبية اللي شفناها والقدرة على لم التبرعات كان في نقطة لافتة برضو اي بالامس ان يعني شباب البلد ومساهمتهم ومشاركتهم في محاولة الدفاع عن اراضي البلد وعن منازل البلد والوقفة الجدية والشجاعة اللي كانت امبارح من شباب البلد والكرة المجاورة يعني الموضوع ما اقتصر انه والله اهل سنجل مثلا لم تبرعات وخلص عوض ولا كان برضو من ساعات الصباح الشباب موجودة وقدرت تدافع وتحمي قدر الامكان يعني لا سمح الله امبارح كان تم احراق منازل كان تم احراق طيارات ولكن الشباب قدروا يصدروا للمستوطنين سرقات الاغنام كان ممكن تكون اكبر في بلدة سنجل تم يعني تهريب بعض الاغنام استعادة بعض الاغنام منع من الوصول لبعض المنازل واستطاعوا يعني استعادة كمية من الاغنام ولكن يعني للاسف ما قدرنا ان احنا شباب البلد يوصلوا لاخوتنا البدو ويوفروا لهم الحمايه بسبب وجود قوات الاحتلال واطلاق النار اللي صار بالامس
0: يعني اليوم المواطن بتحمل هاي المسؤوليه على عاتقه وحده وحيدا ما في جهه رسميه كانت بتحاول تتواصل معكم في البلد سواء في موضوع الحمايه من المستوطنين او في موضوع حمله التبرعات
1: يعني مع الأسف ما في يعني مشاركة رسمية بشكل جدي وفعال في توفير الحماية للكرة والبلدات الفلسطينية ولا حتى مساهمة مادية لذلك يعني احنا بنلاحظ ان الأهالي والناس بتطبطب جروحها وبتطبطب على بعض وبتحاول تحمي بعض وتساعد بعض بالإمكان

محمد غفري الصحفي من قرية سنجل، بدي أشكرك جزيل الشكر وتوصلنا تحياتنا لكل أهلنا في سنجل والقائمين على كل ما ذكرت. يعطيكم ألف عافية ونتمنى السلامة دائما لأهلنا وين ما كانوا. يسعد صباحك. يسعد صباحك.

0: وصباح الخير لكل متابعينا على كل منصاتنا ولأصدقاء ومتابعين البرنامج دائما على رسائل واتساب. سعد خراز يسعد صباحك ونتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. كمان عصام يسعد صباحك يا رب، وأمير زيدان يسعد صباحك. مجدي الله يجزيهم الخير ويرفعوا الراس. والله يا مجدي يا مجدي اللي حضر مبارح البث المباشر في الحملة هاي، انه عن جد يعني رفعوا معنويات الناس. جنة يا بلدنا جنة جنة. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: صباح الورد. الله يعطيكم
0: العافية. الله يسعد هالصباح. مين معنا؟
1: نحكي معك مواطن
0: من جنين. حياك الله.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: استاذي بعرفش في موضوع بدي اطرحه. احنا وين وصلنا بعرفش. أستاذي أنا صلي متجوز 7 سنين.
0: نعم.
1: من 6 سنين الحمد لله رب العالمين وأنا قاعد أتعالج أنا ومرتي، إنه بالنسبة لموضوع الخلفة.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، قبل 5 شهور زوجتي عملت فحص والحمد لله طلعت حامل.
0: الحمد لله.
1: طبعا اتوجهنا لمراكز عديدة بالنسبة لموضوع لهذا الموضوع. آخر إشي يعني كان من الدكاترة والمراكز اللي توجهنا لهم، بتعرف فيه بالنسبة للحمل بصير موضوع تخثر الدم، ولهذا السبب كانت زوجتي انها تضل تنزل وما يثبت الحمل.
0: نعم.
1: فكتبوا لنا
0: اي ابرة الكليكسان. صحيح.
1: ايوه كتبوا لنا ابرة. نعم. الكليكسان بدها تاخذها زوجتي طوال فترة الحمل.
0: نعم.
1: حتى بعد الولادة بدها تضل مستمرة عليها. الحمد لله رب العالمين، يعني المبالغ اللي دفعتها لا يعلم بها الا الله، فوق 80,000 شيكل تامني انا شفت مرتي.
0: كان الله في العون. صحيح صحيح.
1: الحمد لله.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: شايف. طبعا اتوجهت للمركز اللي انا كنت تابع عنده وكتبوا لنا تقرير على اساس اني انا اجيب هاي الابر.
0: تمام.
1: باخذ هاي الابر انا من المركز الصحي اللي موجود عندنا في البلد.
0: نعم.
1: بيصرفوا لي كل 14 ابره مع بعض. امبارح كان موعد صرف ال 14 ابري، بتوجه للمركز الصحي اللي موجود عندنا في البلد.
0: مركز صحي انت بتقصد تابع للحكومه، مركز لوزاره الصحه.
1: صح. نعم. للحكومه.
0: نعم.
1: بتوجه امبارح للمركز الصحي، المركز الصحي الاطباء مضربين وفيش حدا يصرف الدواء. بروح بتوجه للمركز الصحي اللي موجود في المديريه في جنين.
0: نعم.
1: بروح على الصيدلية بكونهم يعمل كل صباح 2-3، قالوا لي ماشي بدك تروح عند المدير على أساس إنه يوقع لنا على الكتاب
0: عشان الصرف،
1: على أساس إنه نصرف.
0: نعم.
1: طيب بروح عند المدير، سلام عليكم. وعليكم السلام. بكونه يا دكتور القصة 1-2-3، وأنا صار معي 1-2-3 ومعاي كل الكشوفات، ولا بكل لي أنا بتسرش إضراب الأطباء علشان أنت تأخذ الدواء. بقول له وين رايح انت؟ عن جد انت قاعد تخرف؟ ولا بقول لي انا بسرش اضراب اطباء. قلت له يعني انت بتطالب في حقك، بس انا ممنوع اطالب في حقي. قلت له انا صلي ست سنين قاعد بستنى بهاي اللحظه، انت بدك تحرمني اياها؟ هدم الكعب بحجر حجر اهون عند الله من اراقه الدم مسلم، فما بالك باللي بده يقتل طفل في بطن امه قبل ما يبصر النور؟ فما بالك باللي باء اللي فوق واللي تحته؟ استاذي انا بصير ابيع بغراض الدار علشان اشوف ابني في بطن

0: بده يحرمني من هاي اللحظة بكل الإبرة حكها 20 شيكل. قلت له بس أنا ما قدرتيش العشرين شيكل اللي أجيبها. قلت له أنا مرتي حامل 9 أشهر، أنا ما قدرتيش كل يوم 20 شيكل إني أجيب الإبرة.
1: هلا الإبرة متوفرة في صيدلية وزارة الصحة؟
0: مراكز الصحة.
1: تمام تمام. هلا أنت بس الفكرة إنه مش قادر تصرف.
0: هذا الموضوع أنت صاير معك، أنت مدبر الإبرة إلا كل لا. ولا بقول أنت مالكش علاقة فيه، أنت شو تشتغل؟ قلت له أنا عامل. قلت له أنا إيه عامل؟ قولي 3 سنين ما اشتغلتش. ولا بقول لي أنا بكسر جرابة طبة علشان أنت تأخذ الدواء تبعك.
1: اللي كلكيها اللي كلكيها الصيدلي ولا الطبيب؟
0: لا المدير.
1: مدير.
0: إحنا لوين وصلنا بعرفش.
1: طيب على كل حال احنا رح صراحه نحاول نتواصل مع نقابه الاطباء على اساس انه زي ما في استثناءات لبعض الحالات، يعني على الاقل في موضوع صرف الدواء.
0: كل الاستثناءات اللي موجوده عندنا لمرضى السرطان ومرضى الكلى. كنت له ماشي لمرضى السرطان ومرضى الكلى حاله انسانيه. انا نعم. انا عانيت، شفت الامرين، فهمني، شفت مرتي حامل.
1: طب على اساس انه الاضراب هو شبه جزئي، يعني في مفروض في ايام معينه بيكونوا مداومين فيها، صحيح ولا لا؟
0: ولا دقيقة بدامه، ولا دقيقة
1: للأسف. يعني إن شاء الله هو إن شاء الله يكون في حل قريبا، بس احنا رح نحاول نحكي مع النقابة على أساس إنه استثناء لبعض الحالات. أستاذ المواطن بدنا نجرب معهم، وكمان نحاول كمان مع وزارة الصحة إذا كان في بطريقة معينة ممكن نصرف هاي الأدوية الإبر عفوا. وبنتمنى السلامة لزوجتك، وإن شاء الله يعني ربنا يكمل الحمل على خير، وتشوف إن شاء الله الصبي أو الصبية اللي جايتك بألف سلامة يا رب.
0: اللهم امين. واستاذي يعني نعم. اكل ابسط حق من حقوقنا ان ناخذ ادويتنا، لان احنا مأمنين.
1: احنا يعني احنا الادويه ولا العلاج ولا العمليات، يعني كان الله في العون، الله يعون، الله يكون في عون المواطن. اكيد القصص كثيره، بس احنا كمان راح نتابع موضوعك ان شاء الله. كل معلوماتك موجوده عندنا تحت الهواء، راح نتابع معك ان شاء الله في اي تحديثات بتصير
0: ان شاء الله.
1: وبالسلامه يا رب، تحياتنا لك. شكرا. الله بالعون. رسالة من كل الشباب على الواتساب بتسلم على سنجل. عبد الله سرية بقول صبحونا على سنجل، صباح الخير لشباب سنجل، وسندس يسعد صباحك يا رب، والبلد دائما فيها خير، دائما فيها خير. وصدق المثل بقول المواطن في خدمة الشعب، والله ما إلنا غير بعض، نسوكم ضحك الفاضي. استنوش من هذا الشيء.

0: ومعنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: الله يسعد الصباح.
1: محمد يعقوب قرية عنكيني معك في رمضان الله.
0: يا حياك الله أخوي محمد.
1: الله حيك. طبعا أخوي أبو عياش إحنا عنا منطقة العيون اللي هي منطقة واد دلب، بتوقع جميع محافظة رمضان بتعرفها.
0: مين بعرفهاش؟
1: يوم من الأيام.
0: نعم.
1: متنفس لجميع المواطنين.
0: نعم نعم.
1: وهي طبعا أراضي باء وأراضي سي حسب التصنيفات.
0: نعم.
1: مع الأسف الاحتلال حاليا بمنعنا نتواجد هناك، مع إنها مناطق باء وإلنا أراضي هناك.
0: نعم، اعتبرينها منطقة عسكرية يا سيدي.
1: عندنا مشكلة ثانية، المشكلة الأكبر محطة المجاري اللي موجودة اللي تابعة لبلدية رام الله.
0: نعم.
1: بتصب مجاري عندنا من 10 سنين وإحنا نعاني. فمنهم ساو المحطة الجديدة اللي كلفت بعرفش كم مليون.
0: نعم.
1: أول امبارح بالليل بفلتوا مجاري عندنا، منصورها ومنبعث لقسم الصحة، قسم الصحة بقول لك بجوز في التانك نضح مارك طريق ودار هناك مش المحطة. بس أنا عندي معلومات مؤكدة وعنا يعني، وبتحدى يفتحوا كاميرات المحطة، سحبوا من المحطة المادة اللي اسمها سلاش ودروها في الواد، عشان انت كقسم صحة توفر شوية مصاري على البلدية تدمر الأراضي. طب ما اليهود منعونا حاليا جديد، منعونا نوصل مي نظيفة. كان في تانك مي من عين كينيا بيجيب لنا مي نظيفة، في طبعا 11 عائلة من بدو ساكنة هناك.
0: نعم صحيح.
1: منع تانك المي انه يوصل هناك ويعطيهم مي نظيفة. تمام. فبطريقة او باخرى وطريقة غير مقصودة مع الاسف انت هيك بتساعد في الاحتلال ان احنا نطلع من هاي المنطقة.
0: يعني انا كمان يعني هاي المنطقة تعتبر منطقة اصلا محمية طبيعية، يعني بالتنوع الطبيعي الموجود فيها. انا اذكر قبل فترة كان في الصديق والمصور الصحفي محمد حسن الرماوي، نعم، وصور في الموضوع وحكوا مع البلدية وكان في إشكال وانحلت. بس احنا خلينا نرجع نحكي عن الموضوع. انا راح نتابع الموضوع مع بلدية رام الله ان شاء الله ومع قسم الصحة تحديدا، وراح نتواصل معك نخبرك شو بصير معنا في هذا الموضوع تحديدا، لانه لا يمكن تجاوز هذا الموضوع في هاي المنطقة تحديدا. حاضرين محمد يعقوب، تحياتنا لكل اهلنا في عين كينيا ورسالتك وصلت، واذا في عندك اي صور او اي وثائق معينة تقدر تبعت لنا اياها على واتساب البرنامج. يعطيك الف عافية. برعاية جوال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. ويعني في هذا ظل الصمت الرسمي وغياب الحوار، الأزمات الاقتصادية تعصف في المواطن وإضرابات نقابية متتالية، والسؤال من يقرع الجرس؟ وللحديث أكثر عن هذه الأزمات الاقتصادية والإضرابات النقابية نستضيف في الاستوديو السيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك صباح الخير.
0: يعني أستاذ بسام، في هاي ظل الظروف اليوم المواطن يعني وتحت المقصلة، الارتدادات اللي بتصير اقتصاديا على المواطن، المواطن يدفع الثمن. قبل شوي كان معنا التليفون من المواطن راح يصرف إبرة كليكسان لازم تاخدها مرته ولا بتنزل بعد 8 سنوات تحصل على الحمل، ما بصرفه له لأنه في إضراب أطباء، وقالوا له مش رح نكسر الإضراب عشان نعطيك الدواء. هاي حالة هلأ جدا، كل يوم في حالات إضرابات نقابة الأطباء، الصيادلة، إضراب خضوري، جامعة خضوري، المهندسين الزراعيين، نقابة المهندسين، الأمور عمالها تتصاعد، بس احنا مش سامعين أي صوت رسمي في البلد، سواء من حكومي أو حتى التنظيمات الموجودة، القطاع الأهلي، وين الناس؟
1: صباح الخير.
0: صباحك.
1: يعني أولا يعني أنا أريد أن أدخل إلى هذا الموضوع من زاوية الإدراك حقيقة القضية القائمة وتشخيصها بصورة صحيحة، لأنه إذا غاب هذا وهو للأسف يعني ربما أنه يعامل بالشكل جزئي ولم ينظر إلى المشهد العام، فتكون الحلول كلها يعني إما عفوية أو مرتبكة أو غيره. يجب أن ندرك أن ما يجري الآن سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة هو امتداد لموضوع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الآن هي بثوب اقتصادي ومالي، بمعنى أن المشكلة القائمة حاليا هي عملية حصار مالي وعقوبات مالية واقتصادية جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة بمظهر أكثر شراسة بحكم الواقع الذي نشأ بعد ممارسة الإبادة والقتل المباشر لأهلنا في غزة. وفي الضفة الغربية هي امتداد لما يمكن اعتباره إبادة اقتصادية مكملة للإبادة الجماعية الجارية. ولذلك التقرير الذي تقدمت به مقررة الأمم المتحدة في فلسطين الذي تحدث عن الظاهرة باعتبار أن هناك انتقال من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة هو تشخيص صحيح، وأن الهدف من ذلك هو بصورة مباشرة ضرب البنية الاجتماعية والبنية التحتية للجماعة الفلسطينية، ليس فقط استغلال موارد واستغلال أيدي عاملة فلسطينية وغيره كما كان يجري، ولكن الآن هو سلوك منهجي يقصد إلى المس بالجماعة كجماعة بقدراتها الاقتصادية بإمكانياتها ودفع المجتمع الفلسطيني إلى مزيد من الأزمات التي تؤدي به إلى الهجرة ومغادرة الأرض، امتدادا للفكر الذي يتحدث به نتنياهو وسموتريتش وحكومته حول إبادة الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذا التوصيف إذا ذهبنا إليه بصورة واضحة ومحددة يجب علينا أن نبدأ بالمعالجة التبعات ذلك وكيف نواجهه.
0: يعني هذا صحيح، يعني هذا هم قاموا بما عليهم،
1: الآن عليك أن تقوم بما عليك
0: بما علينا.
1: انطلاق من هذا الإدراك، لأنه إذا لم يدرك الأمر بهذا الشكل ستكون كل المعالجات ناقصة. نحن الآن يعني شهدنا محاولات لمعالجات جزئية خليني أسميها، وربما أن الحكومة الفلسطينية انشغلت منذ أكثر من عام وهي تبحث عن موارد مالية لسد العجز في الناجم عن غياب المقاصة وغيره، وعملت حلول يعني تخطر ولا تخطر على بال من أجل تأمين هذه المعالجات، ولكن الآن يتبين أيضا بأنه هذه لم تحل المشكلة وبالعكس تفاقم المشكلة، لأنه حتى المنافذ التي اعتمدت عليها الحكومة الفلسطينية بدأت يعني تخبو وتضعف وتقل عما كانت عليه. ولذلك إذا أعيد النظر للموضوع بمجمل عام هذا واجب القيادة السياسية الفلسطينية.
0: يعني يمكن أنا بقول إنه في لحظة ما إحنا بحاجة إلى التوجيه إلى القيادة.
1: عشان هيك أنا
0: بلاش نطلب من المواطن.
1: عشان هيك أنا بقول إنه أول أكبر خلل في الموضوع أن القيادة السياسية الفلسطينية لم تتعامل مع الأزمة كما هي في حقيقتها. هي تعاملت معها كأزمة صحيح، ولكن أبعاد هذه الأزمة، منطلقاتها، طابعتها تستوجب معالجة أخرى، وهذه المعالجة لها ثلاث جوانب من وجهة نظري. أولا جانب سياسي، لأن هي بالأساس أزمة سياسية.
0: أزمة سياسية، نعم.
1: وثانيا جانب اجتماعي اقتصادي بالسياسات التي يجب أن تتخذ، وثالثا في المعالجة المباشرة مع القطاعات المجتمعية المختلفة. في الجانب السياسي هذا يعني ببساطة شديدة أنه يجب الاشتباك السياسي مع المشروع القائم الآن في فلسطين. ما ينفذ في فلسطين هو مشروع متكامل إسرائيلي أمريكي يهدف إلى استكمال الإبادة الجماعية والتهجير في غزة تحت مسمى خطة ترامب ومجلس السلام، وفي الضفة فيما يتعلق في الشق المكمل لهذه الخطة في الضفة الغربية، لأنه في الضفة الغربية إسرائيل مستمرة في الانتهاكات ولديها سلوك يومي من المستوطنين ومن الجيش بقصد الإبادة. في الحقيقة هو استكمال الطابع الإبادي للحركة الصهيونية ولإسرائيل، هو الطاغي الآن سواء في السلوك في غزة أو في السلوك في الضفة، وحتى ربما ينتقل تجاه الفلسطينيين في الداخل، يعني لا. لأنه هذا هو الطابع الذي يجب أن يفهم الآن. وهذا يحصل بتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية ليست طرف وسيط في الموضوع وليست طرف محايد، ولذلك الأمر الأول بأنه يجب إعلاء الصوت والمواجهة السياسية مع هذه الخطة سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وإعادة إبراز القضية الرئيسية بهذا الطابع بهذا المضمون، وإعادة بناء العلاقات الدولية وعلاقات القوى واستثمار المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة بإظهار أن المشكلة الأساسية للفلسطينيين لا تزال مع الإبادة الجماعية، وأن الهدف المطلوب وطني عالميا ودوليا وعربيا هو وقف هذه الإبادة وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي مغادرة بناء الـ يعني الانتظار بأحسن الأحوال، الانتظار في تغير السياسة الأمريكية تجاه الموضوع سواء في غزة أو في الضفة الغربية. لن تتغير هذه السياسة إذا لم يجري فرض اشتباك سياسي مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يجري تغيير أساسي.
0: كيف ولذلك هذا
1: موضوع يعني يحتاج إلى بحث ربما منفصل. الأمر الثاني الذي يترتب على ذلك هو اتخاذ سياسات ذات مضمون عام. مثلا يجب العودة إلى بعض الإجراءات التي اتخذت فترة كورونا. يا أخي فترة كورونا كان هناك حالة طوارئ اقتصادية وقانونية فرضها الوضع الذي نشأ في كورونا. هل الوضع الآن في فلسطين بعد أكثر من 3 سنوات من الإبادة الجماعية المستمرة لا يستوجب اتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذت فترة كورونا؟ في فترة كورونا أخذت إجراءات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وقانوني وقضائي. يا سيدي نرجع للمراسيم التي صدرت في فترة كورونا، نرجع لتوصيف الحالة التي نشأت في كورونا. نحن أمام حالة طوارئ حقيقية، وبالمناسبة نحن طالبنا بهذا منذ فترة طويلة. قلنا مثلا على سبيل المثال
0: إعلان حالة الطوارئ مثلا
1: الاقتصادية على الأقل، القانونية بموجب هذه الحالة يجب أن يكون هناك إجراءات. مثلا كان يجب أن يتم إعفاء أهالينا في قطاع غزة من كل أنواع الاستحقاقات المالية المطلوبة منهم. شعب تحت الإبادة، أنت لليوم بتطالبوا بأقساط بنوك مثلا وقروض، أنت لليوم بتطالبوا بمستلزمات مختلفة من مديونيات من مشاكل إلى آخره في واقع معيشته الاقتصاد. من الذي عليه أن يدير هذا الموضوع؟ البنوك لن تسامح أحد في أقساطها هذه بالنسبة إلى مسألة مالية، ورغم أنه هي طبعا لا تحصلها بحكم الواقع القائم، ولكن هذا عبء قائم على مواطن. سلطة النقد ليست هذه صلاحيتها، هذه صلاحية مسؤولية الجهة السياسية التي عليها أن تضع معالجة لهذا الموضوع، وهذه المعالجة تأخذ بالاعتبار أن الشعب هذا تحت الإبادة، لا يعقل أن يبقى مكبل. الآن نفس الوضع في الضفة الغربية على سبيل المثال، الحكومة مثلا هناك متأخرات كبيرة للموظفين لدى الحكومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وهناك استحقاقات مالية على سبيل المثال للبنوك على نفس الموظفين. وحتى المعالجة القائمة في هذا الموضوع هي معالجة جزئية. لماذا لا يجري وقف التوقف أمام هذا وإعطاء معالجة شاملة؟ بمعنى آخر أنه يجب تغيير في النظرة للأزمة الاقتصادية والمالية القائمة ومعالجتها بأسلوب غير تقليدي، وأخذا بالاعتبار أننا في حالة طوارئ حقيقية. مثلا أعطيك مثال، يعني أنا بدي أشير للمخاوف قبل أن أشير إلى الحلول. ما استمرار هذا الوضع بهذا الشكل، مثلا على سبيل المثال هناك تصريحات واضحة في إسرائيل الآن، أولا هي تدمر السلطة الفلسطينية، وهناك حديث عن قوانين تلغي اتفاق أوسلو الذي بغض النظر أن إسرائيل أنهت ودمرته فعليا. ولكن إذا افترضنا نشأ وضع لم تعد السلطة قائمة بحكم انهيار وضعها أو بحكم إلغاء سياسي لها أو لأي وضع من الأوضاع، ما الذي يترتب على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين؟ ما على سبيل المثال هذا سيؤدي إلى استمرار الغرق في المديونيات، تغير في وضع العلاقة حتى في ملكية الأرض، في ملكية المواطن الفلسطيني بعد 15-20 سنة على سبيل المثال قد يجد نفسه مديون ولا يملك حتى الشقة اللي استدان واقترض من أجلها، لأنه في نهاية المطاف الحماية السياسية والمالية التي توفرها السلطة الآن في الوضع الراهن، هذه الحماية إذا لم يجري معالجة المخاطر الاستباقا لها من الحال، الحل ببساطة أنه يجب إعلان بين قوسين حالة طوارئ اقتصادية حقيقية في البلد، والبدء بمعالجة ذات مضمون اجتماعي واقتصادي في 3-4 قوانين، قرارات بقانون أصدرهم الرئيس أبو مازن فترة الكورونا على سبيل المثال، هو والحكومة يجب أن يطلع عليهم يا أخي ويعاد إصدار نفس القوانين التي صدرت في حين
0: غياب مجلس التشريع. في ظل غياب اليوم ما في مجلس الشيعي وما في عنا هيئات، اليوم في عنا بعض التنظيمات الموجودة. إذا أنا بقدر بقول إذا في شراكة سياسية من نوع معين في البلد، من يقع الجرس حتى مع الحكومة حتى مع الرئاسة حتى
1: إحنا
0: مع
1: أعلى علينا نحن أن نقرع الجرس. نعم. ونحن في حزب الشعب خلينا أكثر من مرة تحدثنا في هذا الموضوع، ولكن يبدو لي أنه يجب أن يكون هناك يعني حديث أوسع وأكبر وأكثر إلحاحية مما يعني سبق.
0: البداية في البداية اسمح لي، حكينا عن تجزئة المشكلة أنه لا يجب النظر إلى المشكلة مجزأة.
1: صح.
0: وأنا كمان حتى في النظام السياسي لا يجب النظر الموضوع مجزأ. أنا بدل ما نحكي بالتنظيمات فلان وفلان التنظيمات، اليوم ليش ما يكون هناك حراك وطني شامل؟
1: يجب أن يكون.
0: ما ضلش إشي عشان نخسره.
1: ما أنا عشان هيك أنا بديت في البداية أنه هذه يجب أن ينظر إلى الوقع القائم باعتباره جزء مكمل من الإبادة الجماعية، بمعنى أنه يهدف إلى تدمير الجماعة الفلسطينية، ليس استغلالها حتى وليس السيطرة عليها، تدمير. وهذا يعني تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية، والآن يجري هذا التدمير، هذا جاري، هذا التدمير مش لسه احنا نستنى
0: يصير،
1: هو جاري من الناحية الفعلية. عندما يدمر الجهاز التعليمي، يدمر الجهاز الصحي، يدمر الجهاز القضائي، يدمر حتى الجهاز البنكي، هذا تدمير للبنية. وبالتالي ماذا يترك للمواطن بعد ذلك؟ الغرق في أزمات ومشاكل اجتماعية. تشوف اليوم أبسط مشكلة في أي قرية أو في أي مدينة بدأ يصير ثمنها دم.
0: نعم.
1: وثمنها يعني حالات غير مسبوقة في الحالة الفلسطينية. كلها هذا نتاج الحال القائم.
0: نرجع للحل.
1: ولذلك ما أنا بقول أنا الحل أنه أولا في حل سياسي يجب أن يكون بجرأة في قرار سياسي له مضمون اشتباك سياسي مع المشروع المطروح، وهذا يعني وهذا أمر أصبح إلزاميا ليس افتراضيا. الأمر الثاني إعلان حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية والعودة إلى بعض القرارات التي اتخذت فترة كورونا أو بمنهجها، بالتعامل بمنهجها وعدم ترك الأمور للمعالجات الجزئية. الآن الأمر متروك، مثلا سلطة النقد تعالج ما يلزمها، الجهاز القضائي يعالج ما يلزمه، الجهاز الكذا، كل واحد متروك له هو يختار الأشياء والمظاهر، وقد يختار أشياء صحيحة واختاروا أشياء صحيحة، ولكن هذا دون أن يكون مشهد عام، ستبقى حلول ناقصة. والمسألة الثالثة هي بدء البحث مع الفئات المختلفة والقطاعات المختلفة بمعالجات انطلاقا من ذلك، بمعنى آخر
0: معالجات قطاعية.
1: نعم مع الجميع. وأنا أعتقد أنه الناس اللي تحملت سنتين وثلاثة في هذا الوضع تستطيع أن تبحث مع الحكومة ومع الرئاسة ومع منظمة التحرير أساليب معالجة هذا الوضع بشراكة، ولكن يجب أن يشعر المواطن أنه شريك في هذا النقاش، وأن قضيته موجودة على الطاولة وهو يبحث فيها مع الآخرين، وليس أنه هذه قضية ثانوية، وقد لا تكون ثانوية، ولكن هو لا يعرف أنه أصلا هي موضع بحث. وبالتالي يجب أن يجري حوار مجتمعي أوسع. يعني مثلا في كورونا عمل إشي اسمه وقفة عز في حينه، بغض النظر عن أي ملاحظات عليه، ولكن كانت هي محاولة حل ما لضائقة معينة. طب اليوم هل الظرف الاقتصادي والمجتمعي العام في البلد أصعب ولا أبسط من مكان في كورونا؟ ما هو أصعب بعشرات المرات. لماذا مثلا لم يجري مجرد التفكير، حتى لو كان هذا مش حل، ولكن على الأقل يجب أن يشعر المواطن وتشعر الفئات المختلفة أنها بدأت تبحث هذه المشكلة كمشكلة وطنية عامة، وليست كمشكلة قطاعات، وليست كمشكلة حكومة، وليست كمشكلة أجزاء مختلفة من البلد. أنا بعتقد بأنه إذا تم التشخيص الصحيح،
0: كيف يمكن الضغط على الحكومة وعلى النظام السياسي من أجل تنفيذ هذه المخططات
1: بكل الأشكال؟ أولا هناك الآن ضغط في الشارع قائم، هو هذا الضغط قائم في الواقع الحقيقي،
0: ضغط النقابات، إضراب النقابات،
1: يعني هذا ضغط قائم. تنين غير الإضرابات، الآثار الاجتماعية والاقتصادية. مثلا الحكومة الفلسطينية كان أحد حلولها في الموضوع أن تزيد من الإيرادات المحلية حتى تعوض قرصنة أموال المقاصة. طب حتى اليوم إذا استمرت هذه الأزمة لا يوجد أصلا أموال للإيرادات المحلية على سبيل المثال، فهي حتى لو مش شايفة أي شيء هي شايفة هذه كمشكلة مباشرة أمامها. نفس الشيء إذا طلعت على الآثار الاجتماعية، طب اليوم كلفة المشاكل الاجتماعية المالية كمشكلة يعني أعلى من أي وقت مضى بسبب الأزمة نفسها. وبالتالي بغض النظر عن شكل الإضرابات، القضية الآن تطغى على كل المنظومة الفلسطينية. القرار الأول الذي يجب أن يؤخذ هو في توصيف هذا الوضع باعتباره جزء من عقوبات جماعية وحصار مالي واقتصادي تقوم به إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وبتواطؤ أي طرف من الأطراف لا يتدخل من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني. وبهذه المناسبة حتى الدول العربية لا تقدم ما يجب أن تقدمه، مش ماليا ولكن في أن هذه المشكلة هي تمس استقرار الحالة الفلسطينية وستمس أصلا مستقبل المنطقة ككل. ولذلك الأول ابتداء من هان يجب أن نبدأ
0: في دقيقة. أستاذ بسام، الحل إذا بدنا هلأ نقول أنه هلأ التحرك،
1: ثلاث أشياء: قرار سياسي باشتباك سياسي مع المخطط الدائر، قرارات طوارئ اقتصادية اجتماعية على مستوى عام تبحث بشكل حقيقي وتعطي الناس مخارج ذات مضمون أوسع وشامل، وثلاثة بحث مفصل مع القطاعات المختلفة في معالجات لمشاكل.
0: وفي ظل غياب التحرك الرسمي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الحكومي اليوم، ما هي دور التنظيمات الموجودة والنقابات الموجودة؟ هل ممكن الدعوة إلى مؤتمر شعبي؟
1: كل شيء ممكن، لأنه إذا كان الأمر غير مفهوم فهذه مشكلة، ولكن إذا مفهوم بالسؤال ما الذي ننتظره؟ هل ننتظر أن الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف نشوف عشرات الآلاف تهاجر من البلد من الشباب بسبب هذا الوضع؟ هل ننتظر انفجار في كل قرية وبلد في مشاكل اجتماعية طويلة إلها أول ما لهاش آخر؟ هل ننتظر أن تصبح المشكلة هي السلطة وبالتالي الناس هاجمة على السلطة الفلسطينية والاحتلال ينظر إلى هذه المعادلة كمعادلة جديدة؟ هل ننتظر أن الإبادة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة
0: هي جزء؟
1: ولذلك أنا بقول بأنه أولا يجب أن يكون هناك إدراك لحجم هذه المشكلة، وثانيا التحرك لها. المؤتمرات الشعبية مهمة، اللقاءات الوطنية مهمة، الحوار الوطني مع كل الأطراف مهم، وأيضا التنظيمات والمجتمع المدني والنقابات والفئات الاجتماعية المختلفة بإمكانها
0: أن تلعب. من يقرع الجرس؟ أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية. يعني شكرا لوجودك. Thank you. اليوم معنا ولهذه الإحاطة على هذا الموضوع. وصراحة يعني كمان هذا يمس كل مواطن ويمس اليوم بمس الشارع والبيت والعيلة. احنا بدنا من يقرع الجرس. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة، ودائما مع الناس.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق اليوم من مرمريس التركية في محاولة جديدة هي الثالثة لكسر الحصار عن غزة بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي. أطباء بلا حدود تكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة. تقارير استخباراتية لجيش الاحتلال تزعم أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية عبر تصنيع مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع شهريا حسب الزعم. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تعيين ضابط من جيش الاحتلال للإشراف على إقامة مزارع استيطانية في الضفة الغربية، ما يسهم في تنظيم إرهاب المستوطنين المتصاعد. قاض اتحادي أمريكي يوقف مؤقتا العقوبات المفروضة

0: المفروضة على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتهاك إدارة ترامب لحقها في حرية التعبير بسبب انتقادها الحرب على غزة. الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة بعد تصاعد الخلافات حول قانون إعفاء الحريدي من التجنيد. وزعيم المعارضة يائر لبيد يعلن أنه مع حليفه السياسي نفتالي بنت مستعدان لخوض الانتخابات. جيش الاحتلال يصدر انذارات جديدة بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يحضر حلولا ومقترحات تقنية للتعامل مع مسيرات حزب الله الانقضاضية. وكالة بلومبيرغ تكشف عن أن الصين رفعت إنتاجها من الصواريخ وسط ارتفاع عدد الشركات التي تنتج مكوناتها الرئيسية إلى 81 شركة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن السيطرة على مضيق هرمز ستوفر لطهران عائدا اقتصاديا يعادل ضعف عائداتها النفطية. شبكة CNN تؤكد أن إسرائيل تشعر بتوتر من احتمالية إبرام اتفاق مع إيران وتحاول الضغط مرة أخرى لجر واشنطن لاستئناف الحرب. الإعلان عن توقيع كل من العراق وباكستان اتفاقات مع إيران للسماح بمرور شحنات النفط والغاز المسال عبر مضيق هرمز. واشنطن تحذر من أن الرئيس الصيني قد يستغل نفوذه لتحقيق ما تريده بكين في قضية تايوان، والمتمثل بخفض الدعم الأمريكي المقدم للأخيرة من الأسلحة. إيطاليا وبريطانيا تعلنان إرسال سفن حربية ونظم مضادة للمسيرات ومقاتلات إلى مناطق قريبة من الخليج لضمان الأمن في هرمز. أخيرا، بعد 3 أشهر من الإعلان عن تشييدها، إلغاء خطط بناء أول برج يحمل اسم ترامب في أستراليا بعد أن أصبحت علامة الرئيس الأمريكي التجارية سيئة السمعة. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. بإمكانكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا .bs والمنصات الرقمية.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الخبز المر للكاتب والمناضل الكبير ماجد أبو شرار والصادر عام 80-900 ميلادي بمثابة نافذة صادقة على تفاصيل الحياة الفلسطينية في لحظات القسوة والأمل معا. في هذه المجموعة القصصية لا نقرأ أحداثا كبرى فحسب، بل نستطيع أن نغوص في يوميات الناس البسطاء، حيث يتحول الخبز رمز الحياة إلى عنوان للمرارة التي يختبرها الإنسان تحت وطأة الفقر واللجوء والانتظار. وينسج أبو شرار قصصه بلغة هادئة لكنها عميقة تقترب من القلب دونما ضجيج، وتكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل وجع وطن بأكمله. الشخصيات هنا ليست أبطالا خارقين، بل أناس عاديون يكافحون من أجل قوت يومهم بحثا عن كرامتهم ليطاردوا حلما بسيطا في واقع معقد. ومن خلال مجموعة من الشباب يطرح الكاتب أسئلة الوجود والهوية والانتماء دون أن يقع في المباشرة أو الخطاب السياسي الصريح. الكتاب يقدم صورة إنسانية للمعاناة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يترك نافذة مفتوحة للأمل، حيث يبقي الإنسان قادرا على الصمود رغم كل شيء. بأسلوب أدبي رشيق ومؤثر ينجح أبو شرار في تحويل الألم إلى نص حي يجعلنا نرى ونشعر ونتأمل. هكذا يصبح الخبز المر للقائد الوطني الكبير ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أكثر من مجرد قصص. إنه شهادة أدبية على زمن كامل وعلى إنسان لم يفقد أبداً قدرته على الحلم والثورة والحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ذكرت وكالة بلومبيرغ أن العراق يقدم لمشتريه على المدى الطويل خصومات كبيرة على النفط الخام المحمل هذا الشهر، إلا أن ناقلات النفط ستضطر لعبور مضيق هرمز لتحميل البراميل في عمق الخليج العربي في وقت تتصاعد فيه التوترات. ويقدم العراق العضو في أوبك خصومات على الأسعار الرسمية تصل لأكثر من 33 دولارا للبرميل الخام من البصرة وهو خامه الرئيسي. أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة رويترز أن ناقلة نفط محملة بالنفط الخام من مشروع سخالين 2 وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان منتصف الأسبوع الماضي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: وأول أرض

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
5: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوم طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم

0: الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000 ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، فيساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. تأكدوا دائما من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: أحلى صباح لأحلى يوم لأحلى فترة زمنية لأحلى مستمعين ولا أحلى جمهور ولا أحلى شعب. الحلاوة مش بالشكل وإنما بالروح، حلاوة الروح، حلاوة الكلمات، حلاوة المبادئ، حلاوة الرسالة، حلاوة الأهداف، حلاوة التضامن، حلاوة التكافل، الحلاوة حلاوة العادات والتقاليد الجميلة اللي بتخلينا مربوطين في بعض أكثر، نحب بعض أكثر، ما نتخلص من بعض بسهولة، نحن على بعض، نشفق على بعض، نساعد بعض، نتمسك ببعضنا البعض. أحلى صباح من أجل كل هذا، زائد بونس يعني بلس إنه نضف هيك شوية القليل من من من من القليل من هذا وذاك، القليل ما بين الحرب والحب. لا يمكن فصل الأشياء في بلادنا عن بعضها، إحنا بنعيش كل التناقضات وكل المشاعر مرة واحدة، لذلك لا شك بأنه صعب أنك تفصل حياتك عن الواقع. ففي أحلى صباح زي ما هو الواقع، إحنا هون تماما مع شوية ابتسامات، مع القليل من الأمل والقليل من الكلمات الحلوة والطيبة والقليل من المعلومات والقليل من العلاقات الطيبة معكم.
1: أنا مش قلتلك إحنا هنا أسرة في بعضينا؟
0: أي نعم.
1: ليه يا بسيوني؟
0: كلمة أسرة مش مجرد الهوية، بتحمل عائلتك وأسرتك في الهوية، أكيد لا. الأسرة هي تضامن وترابط، هي تمسك ببعض، هي إنك تحمي الواحد لما يقع.
1: أسرة مع بعضينا أسرة واطية كده.
0: بترك الحكم للمستمعين إذا الأسرة واطية لهالدرجة ولا كويسة منيحة طيبة. أهلا بكم من أول واحد بلش يبعث لنا رسائل حتى النفس الأخير، يعني حتى النفس الأخير من عمر البرنامج لليوم. بعتقد أنه أول حدا فيكم هو عبود ثم عصام اللي بيسأل سؤال حرج، أنه ليش الشاب السيء أو الإنسان السيء بدور مثلا على صبية محترمة يرتبط فيها، وليش البنت اللي ممكن ما تكون يعني جيدة أو سيئة كمان بتدور على شاب محترم؟ بدك تعقدنا بهالأسئلة يا عصام، بدك تعقدنا، خلاص أنت ناوي على ساعة الصبح أنه إحنا البرنامج يقفل ونروح. صباح الورد يا عزام عبدو، وكمان مرة لعزام بنحكي له ألف ألف مبروك نجاح هاني، وإن شاء الله إنك تشوف نجاحاته المتكررة وإنت في حياتك طبعا وإنت بصحة جيدة. وشكرا على الحلوان اللي وصل صباحا إلى رايا، شكرا على الهريسة الكرموية الطيبة المقرمشة الخفيفة الهشة،
2: الله خليكم.
0: شكرا لأبو آدم حجاوي، صباح الورد يا حسن أسعد، أهلا بعلي ماضي وإم جهاد مناصرة، وصباح الورد يا موسى إلى كل مجاهد حلايقة اللي أخوه صار رئيس بلدية الشيوخ وما حل موسى، بدك تفضحه يا موسى. لسه ما يعني لسه ما سخنت الكرسي على تحت رؤساء البلديات، خلوهم شوي بعدين بحلوكم، استنوا شوي عليهم، خليهم يصحوا من المشكلة اللي هم فايتين عليها. كل واحد داخل على بلدية داخل على مشاكل، على فكرة داخل على تحديات، داخل على أزمات وديون، خلي الكرسي تسخن. لا، موسى بده باللحظة اللي تم الإعلان فيها يتحلى، دق الحديد هو حامي، ما بيزبط. شايف كيف احنا من سلام؟ تعرف انه احنا ما من نوثق ببعض كشعب، لا بنوثق، يعني واحد وعد واحد ما قال له امتى، لازم احليك دغري والا ما بتوثق فيه، بل كي يغير رايه.
2: لا واثقه من نفسي انا.
0: واخد بالي. حلقه اليوم الخميس راح نحكي فيها عن مقترح مبارح صديقنا اللي بعته، ألا وهو شفنا إنه مناسب وخفيف وحلو وأنا عجبني وسلام عجبه. بصراحة عملنا إحنا قرعة بس ديكتاتورية شوي، يعني ما قرعنا قرعة 100% نظيفة، لا. أنا بحكي لكم في فساد في الاختيار اليوم، أنا بعترف في فساد، واخترناها بناء على رغباتنا الشخصية وآرائنا الشخصية ومصلحتنا الشخصية. عن أيام الطفولة وذكرياتكم وذكرياتنا في الطفولة، شو أكتر المواقف اللي ما بتنسوها وإنتوا أطفال؟ شو أكتر عمايل الآن بتطلع حالك بعدين بتقول يا الله شو خجلان إني عملتها مثلا، أو سويت إيه خجلان إني حكيت كذا؟ في مواقف لا يمكن أن تنسى، وإذا حد حكى لك والله ماني متذكر قل له أنت مش صحيح مش صادق. في المدرسة، في الحارة، مع الأم، مع الأب، مع الإخوة، مع الأخوات، أنت كنت شيطان ولا لا؟ أنت كنت هادي ولا مش هادي؟ كنت مظلوم، كنت مسحوق؟ يعني أنت يا سلام، أنت بدك 3-4-5-6-10 حلقات عشان تحكي عن طفولتك.
3: لما كنت صغير كنت شيطان، لما كنت صغير شو كنت
0: على أساس إنك اليوم ملاك.

0: ومبسوط. يا شو كنت شيطان. بذكركم انه الحلقه يعني بحب مشاركاتكم الصوتيه من خلال الواتساب, يعني هي اصدق دائما لما الواحد بيحكي عن موقف بصوته بيكون حلو. اهلا اهلا بام جهاد مناصره, حكينا على حسن اسعد, ويمكن صبحت على علي ماضي وسندس وموسى, مصعب الجدع صباحك, امير زيدان, ميمون عياد, عيسى العجولي, الك ولا احمد سليمان, ألف مبروك كرم الله الطفل الجديد, وإن شاء الله يتربى بعزكم وعز الوطن. قاسم سلامة, صباح الورد يا منى, إليك ولولاد إخوتك نزار ونور, عزمتم اليوم منى على الفطور, تعالوا يا عمتو أعملكم فطور. بيقولوا يا منى عزمتيهم ولا ما عزمتيهم رح يحكوا عنك عمتي الحرباية أو عمتي العقربة لما يكبروا شوي. غذيهم من اليوم, غذيهم. المهم الفطور المعتبر من منى لأولاد إخوتها أكيد رح يكون, أنا بتصور إنه رح يكون في فول الضيافة, ويمكن صحن كمان مفرغة فيه تون الضيافة, كاسة الشاي من الضيافة مضمونة أكيد أكيد. على الجنب الآخر بتكون شركة الجنيدي عمالها تتصفن تتأمل بالمنتجات الأخرى, بتقول له أنا عندي اللبنة, أنا عندي اللبنة بزيت الزيتون, أنا عندي المتبل, مش عاجبك أنا عندي كل أنواع السلطات. صباح الورد يا ندور على اسمك وين موجود, أبو أحمد, يسعد صباحك يا أبو أحمد, بيحكي إنه معزوم اليوم على الزغلول وإحنا سبب العزيمة, إحنا في رايا سبب العزيمة في أحلى صباح. الزغلول لقد كسبت, كسبتها على الآخر. الغدا زغلول والعشاء زغلول وطول إذا كانك بالطول. كركر أبو يوسف, صباحك من أبو محمد, كيفك يا أنيس دويكات, سائد الخراز, معلش يمكن ما أفتح كل الرسائل. لأهل رافات أحلى صباح من محمد غزل ولا حبيب أبو زريق. صباحك يا مصطفى الترابي وأنس رداد, إم محمود وإم مريم اللي بتهني. إم مريم وأبو مريم في الأردن بهنوا بنتهم بعيد ميلادها مريم 4 سنوات, بالحب والخير والصحة يا مريومة, أحلى عمر ال4 سنوات, يا الله شو لذيذين. صباح الورد يا علي, يوسف, عفيف, أم الصادق, سامح زايد, بس أنا مشاركتك بالصوت يا سامح على أن لا تقل أو أن لا تزيد عن 50 ثانية عن أيام الطفولة إذا متذكر. أكثر المواقف اللي ما بتنتسى, كيف كانت طفولتك, خلينا نسترجع الأغاني اللي في طفولتك مثلا إيش كانت, الألعاب اللي في طفولتك شو كانت. حسن مشاهرة, أهلا بأيمن من جبل النار, أبو خضر لكل مشاغل الخياطة في البلد, صباحهم منا ومنك, شكرا يا محمد. ميسر البلعاوي, صباح للوحش العريس اللي شو ناوي يتجوز كمان وحدة يا دهموش, هذه إشاعات مغرضة. بيحاولوا يورطوا أصحابهم الشباب. أهلا أم أسامة, أبو إبراهيم من بدية, أحلى صباح لبدية. أبو رند, لساري, لأبو سامح, لأبو أنس الحوت, لأبو نائل, اضحك يا عدنان, ويا بشار شيل الياس من راسك اليأس. طيب نتمنى لكم صباح جميل طبعا ومليان رزق وخير, وعشان تحطوا الفلوس, الرزق فلوس وأشياء تانية, بس الفلوس حطوهم وين؟ في بنك القاهرة عمان, خبوهم للأيام السوداء. هو في أسود من هاد الأيام, مش عارف, الأسود من هاي الأيام, الأسود منها كحل. أهلا بغادة، رامز عبد الباقي، أسيد عاصي، محمود حمادني، صباحك طيب يا محمود. أنا ما بعرف، ما في خطة للي أنت بتسأل عنه، البرنامج ما في خطة إنه يرجع. حفريات الأمير، أهلا، حضروا لي حالكم إذن بعد الفاصل، وإن شاء الله رح نكون بعمرها بدقائق، يعني لدقائق عند العاشرة بتبلش مشاركاتكم.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية، نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا، تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس، للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل، ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0596-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك، حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0559-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
7: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: أنا بيبعت لنا وفي ناس بفترات متقطعة, بس في ناس بتعرفوا إنهم على طول يستمعون لكن لا يرسلون لا يبعثون لا يكتبون, ما بنسمع صوتهم بس بنعرفهم. محمود أبو مخو يسعد صباحك في كاجو, يسعد صباحه زين الشباب في كاجو. الشباب اللي عندك بلاش يزعلوا طبعا, نصبح عليهم جملة وتفصيلا تفصيلا وجاهزا. اهلا بابو جواد يسعد صباحك. لا والله بتعرف انه الهريسه مش طريه, يعني وجهها مقرمش يا ابو جواد, يعني انا ما زليت عليك ما كذبت عليك بالهريسه اللي بعتها عزام, الوجه مقرمش وما عليها سكر كتير وقطر كتير فخفيفه وهشه. نعم صحيح انا ما اكلتش على فكره منها, انا ما اكلت بس انا هيك
1: حطي نفسك في مواقف بايخه
0: بس الزميلات حكوا, يعني اسال لانا جيب لانا جيب لانا جيب لانا اكلت وحكت لي هذا الكلام. ابو مازن صباح الخير لك وللمعلم يوسف, واخيرا وعد بالعزوم يوم السبت لكل المشغل على الزغلول. يا سلام ما اشطرهم ما اشطرهم اللي بياخذوا على الزغلول الصبايا تبعونهم الشباب الموظفين. علا أبو عون أول مشاركة عن الطفولة بتقول إنها بتكره هديك الأيام كره العمى عشان هيك ما بدها تشارك, بس رح تسمع اليوم مشاركاتكم. معقول كل مرحلة الطفولة علا بتكرهيها؟ يعني كلها كلها كلها ولا في محطات كرهتك بهاي المرحلة؟ أكيد في محطة أو تنتين لأنه أعتقد مش كلها. أهلا بمنور أبو غليون. سندس بتقول لك يا عصام انه كل واحد او واحد سيء بدهم حدا يصلح اخطائهم, لكن للاسف بضل سيء, الافضل يصلح حاله لحاله. لا والله لو بده يصلح حاله كان صلح حاله لحاله يا سندس, هو يبحث عن المناح لانه بيعرف حاله سيء ولانه بيعرف انه الاشي المنيح لا يقدر بثمن وهو سيء. اهلا باذنا واهلها يا نايف طميزي, موسى خمايسي اهلا, واحنا يا موسى عندك تشويش على المحطه في جنوب الخليل. شوف موسى
2: استاذن حضرتك يا فندم اقفل الراوتر وافتحه تاني.
0: يا ما هذا كنت بدي احكيه على فكره, سكر الراديو ورجع شغله بجوز تيجي.
3: وقالي 10 عمال من عندكم اتاكدوا ان السلك سليم وكله تمام, يبقى العيب فين بقى؟ اكيد العيب فيا انا شخصيا, انا عندي مشكله مخليه.
0: يعني أي حدا بواجه مشكلة في موجات رايا أف أم المختلفة في كل محافظات الوطن بإمكانه ينتقل إلى رايا tv.bs أو رايا.bs بالصوت فقط. إذن كل خميس إحنا قبل موضوعنا رح نتطرق إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحديدا المشاريع النسوية, مشاريع الشباب والشابات في عمرها التي تأتيكم برعاية صندوق الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين بنك الكل. هالشريكين معنا لدعم المشاريع مهما كانت صغيرة متناهية الصغر تقوم عليها يقوم عليها شخص أو أكثر, مشاريع كمان كبيرة. فإحنا هدفنا هو دعم المنتج الوطني بأي شكل من الأشكال وتسويقه وتعزيز تسويقه في السوق المحلي. لذلك أنتقل الآن إلى قرية الجلمة في جنين, والجلمة أكيد بتسمعوا فيها لارتباطها بحاجز الجلمة الشهير للاحتلال, لكن اليوم رح نذهب إلى بيت القرعيات, هذا المشروع اللي أسسته وأقام ست منار شعبان أم بهجت. سعد صباحك يا ست منار.
4: صباح الفل, أهلين فيك.
0: أهلا وسهلا, نورتينا في رايا أم بهجت, يعطيك ألف عافية أولا ومنورة في رايا, أهلا وسهلا.
4: الله يسعدك نورك, الله يسعدك, شكرا كل قدر.
0: أهلا بيكي ست منار. أنت من طول عمرك إليك على المشروع أو على الأعمال الغذائية اليدوية ولا جديد الحكي؟ يعني خليني أسأل بصورة مباشرة, كم عمر مشروع بيت القرعيات؟
4: عمر مشروع بيت القرعيات من 2019 بلشت الفكرة في حلتها الجديدة, ولكن نعم. كالمزرعة أو نواة المشروع كان من التسعينية,
0: زمان زمان نواة المشروع كانت بجوز كمان بدون اسم صح, يعني كانت محاولات وجهود ولكن بدون اسم منظم,
4: يعني مزرعة تقليدية عادية. احنا بيئة طبعا مرجبنا عامر مشهور بالزراعة, هو سلك فلسطين للخضار, فطبعا انا بالزراعة التقليدية أسست هذا المشروع. كنت يعني هو عبارة عن بيوت بلاستيكية استخدم في البداية، كنت مبيدات وأسمدي، بعدين بلشنا نعملها زراعة آمنة خالية من المبيدات، بعدين أصبحت زراعة عضوية، بعدها أصبحت شركة بتشغل سيدات ونساء ومنصنع أغذية صحية أو حلويات صحية للأصح، زائد مربيات القرع، زائد تسويق لسيدات.
0: والمزرعة لسه موجودة صح؟ يعني أنتوا بتزرعوا لصناعاتكم الغذائية ولا بطلت زراعة؟
4: لا طبعاً، طبعاً إحنا المنتج عندنا من الزراعة إلى التصنيع إلى إن شاء الله إن شاء الله إلى التصدير.
0: حلو حلو إن شاء الله. ست منار، أنت كنت على رأس هاي المزرعة من البداية، مزارعة محترفة من البداية، كنت في المزرعة صح؟
4: من البداية كنت بالمزرعة، ولكن لم أكن مزارعة محترفة، ولكن أنا صبية ريفية مدللة وحيدة لأخوتها، فكان عندي ولا أي خبرة. اكتسبت الخبرة، خضعت لكثير تدريبات، أنا من مؤسسين جمعية نسوية، كمان من مؤسسين جمعية تعاونية حرفية، عضو هيئة إدارية لجمعية زراعية، أول سيدة تدخل جمعية زراعية
0: ما شاء الله
4: إدارية. وأنا فهاي الأشياء المجتمعية أو النشاطات يعني أعطتني انطباع أو تدريبات إني أنهض بمشروعي وأستمر حتى يوصل لشركة مسجلة قانونيا،
0: وهو الآن فعلا شركة. حتى لو كانت كم عدد السيدات اللي بيشتغلوا والفتيات اللي معاك اليوم بيشتغلوا سواء في المزرعة سواء في التصنيع الغذائي اللي بيساندوا بيساعدوا، طبعا أنت كمان عملتي لهم أكيد دخل لأسرهم، كم عددهم؟
4: عندي 7 صبايا، ولكن أنا كمان بسوق ل14 سيدة
0: منتجات أخرى،
4: سيدة من القرى بصنعوا مواد
0: خام أنتوا بتحتاجوها لصناعتكم الغذائية صح؟
4: صحيح. وكمان بسوق لهم منتجاتهم، يعني في سيدات من خارج القرية منتجاتهم كثير مميزة فبسوقها داخل مشروعي.
0: ما شاء الله. تحت اسم برضو بيت القرعيات؟
4: مزبوط. أنا كمان بستقطب مجموعات وزوار، بعملهم مسار ريفي داخل القرية، بزوروا مشاريع ريادية مشابهة بداخل القرية، كمان نعمل وجبات غداء أو طعام، مش شرط غداء يعني ممكن
0: أي شيء توصلون عليه. نعم
4: إشي ريفي من إنتاجنا، لكن بالحجز المسبق.
0: يعني مش مخلية أنت يا مبهجت، يعني ناشط على كل الأصعدة في الجلمة، يعني أنت وجه من وجوه الجلمة طبعا.
4: الله يسعدك كلك دوك، شكرا لك.
0: لما نحكي بيت القرعيات، مرتبط الأمر بالقرع، بس قرع المنتجات مرتبطة بزراعة القرع والإنتاجات اللي هو مربى القرع وكل ما ينتج عن القرع؟
4: يعني من اللي بيميز مشروعي يعني بيستحوذ أكثر من 8 أنواع قرع، حتى الكوسة يندرج تحت
0: القرع طبعا
4: تسمى القرعيات، ولكن كمان أنا عندي أنواع من القرع اللي هو قرع اللي بيستخدم للطهي، مش بس اليقطين. أنا في عندي اليقطين بالبيوت البلاستيكية، ولكن في الأرض المكشوفة.
0: يعني اليقطين بيختلف عن القرع صراحة، القرع يختلف عن اليقطين مع أنه من نفس العائلة لكن مش نفسهم.
4: نعم، هم يندرج من نفس العائلة، ولكن يعني أنا عندي اليقطين، ولكن عندي أصناف ثانية، عندي القرع العسل، عندي القرع اللبناني، عندي الكادوس الأصفر، الكادوس الأبيض، عند القرع الأسود، هذا دجن هو موطنه الأصلي يعني أمريكا، جبته، هذا كثير مميز لمرضى الكانسر. طبعا احنا بنقدمه لمرضى الكانسر مجاني لوجه الله تعالى،
0: مشكورين،
4: متواجد طول أيام العام.
0: أي ما شاء الله
4: بكون يعني الله يعافي الجميع يا رب.
0: خلطة معينة يعني أنتوا عاملين من القرع الأسود ولا كيف بالضبط يقدم لمرضى السرطان هذا النوع؟
4: طبعا له إشي معين مع الشماندر، بدون إضافة أي نوع من السكر، أصلا هو طبيعته يعني حلو المذاق، وبعمل على رفع المناعة لدى مرضى الكانسر.
0: هذا المشروع التسويق وين بيوصل؟ تشريع تسويق منتجاتكم في بيت القرعيات في منطقة جنين فقط ولا كمان أهلنا في الداخل وكمان مناطق تانية أونلاين؟ كيف تشتغلوا ست إنبهجت؟
4: أنا أونلاين، أنا صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام باسم بيت القرعيات
0: للتواصل. طبعا
4: كمان عندنا نقاط بيع في رام الله، في شركة جسوف في رام الله، في محل الحاكورة، متجر الحاكورة في جنين، في محل بشفا عامر ومحل بأم الفحن.
0: جميل، يعني محاولين توزعوا المناطق جغرافيا وإن شاء الله بتوصل لكل المحافظات مش بس في رام الله. إذا موجود منتجات بيت القرعيات لست إنبهجت والصبايا اللي معها في جسور في منطقة رام الله والبيري والمحافظة بشكل كامل، في منطقة جنين اللي بسمعونا في سوبر ماركت الحاكورة، صح؟
4: صحيح، شارع نابلس،
0: شارع نابلس، وإضافة لأهلنا في داخل الخط الأخضر في شفا عمر و
4: أم الفحم.
0: أنا بتمنى لك كل التوفيق ست منار، ما شاء الله. أنا بنبسط لما بشوف سيدي بهذا العنفوان وبهذه النفس وبهذا النشاط على كل الأصعدة، من الأرض إلى الصناعة إلى السياحة، فكل التحيات لإلك منا في رايا ومن جمهورنا. يسعد صباحك.
4: شكرا لكم. شكرا
0: جزيلا. نهارك فل. أهلا.

0: هذا حنون كاين وهو صغير، كنت بحلم. هذا كان يحلم، عنده وقت للحلم ويخطط. أما هداك شو بقول لك؟ ياه شو كنت شيطان، لا حلم ولا تخطيط ولا خطط. أهلا بكم في حلقة استذكار أيام الطفولة، سواء كانت بعيدة عنا أو قريبة. لسه في ناس هلأ أعمارهم صغيرة وفترة الطفولة بجوز لسه عايشين فيها كمان. اللي اقترح الموضوع أنا ما بعرف اسمه صراحة، لكن هو اللي مشاركنا بيقول هو صغير في موقف مش ممكن ينساه، رايح سارق جحش يعني حمار صغير وحرث عليه وبعدين فلته بين الكمحات، يعني مؤذي، يعني ياه شو كنت شيطان انت، معني بعرفش اسمك. أكيد في ناس عندهم جرح من الطفولة، في عندهم جرح من الطفولة زي علا أبو عون مثلا، أكيد عندها جرح معين خلاها تكره هذيك الفترة والحديث عنها واستذكارها.
1: غنيت وفي وسط الغنوة بكيت ولقيت الكون كله بيتغير.
0: بدكم تسامحونا من هون لنهاية البرنامج، رح نقلص فكرة إنه صباح لفلان وعلان. أنتوا ضغطتوا كتير بالفترة الماضية إنه نرجع لموضوع نطرح موضوع، فياريت تشاركوني، مش أنا لحالي بحكي في المواضيع، أنا اللي بحكي وأنا اللي بردد وأنا اللي برد وأنا اللي بسأل، فشاركوني. مش صباح الخير لفلان وعلان، خلاص من الأحد للأربعة صباحات، ويوم الخميس بدون صباح الخير لفلان والعلان. تمام اتفقنا ولا بعدنا؟ يبدو أنه ما اتفقنا، يبدو ولا عمرنا رح نتفق. صباحك يا قاسم حسوني من ما بعرف مين، من أم القاسم.
2: والله يا أخت نجوى، بالنسبة للأيام الطفولة هي أحلى أيام الطفولة، لأنه الواحد بعد ما يكبر ويشوف الحياة كيف تتغير وكيف وكيف، فبيشوف الأيام الطفولة هي أحلى أيام، وعقد ما كان الواحد يقضيها في الحارات ويلعب ونط وروح ويجي، وقد ما بحب يتأخر لآخر اليوم تيفوت الدار، يعني أحلى أيام. طبعا ما الحمد لله ما خليناش أي شيء وإحنا صغار إلا سويناه، كل شيء، تكسير، لعب، نط، فوق، تحت، كل شيء.
0: بس إلا ما يكون في موقف محدد مش مستحيل تنساه. هلأ بتقول إنه أيام الطفولة ما في أحلى منها، طب ليش وإحنا أطفال؟ أنا بتذكر حالي كنت يا ربي متى بدي أكبر، يا الله متى بدي يصير عمري 20، أشوف 20 إشي كتير كبير، ولو 20 عمري.
3: أنا وأنا صغير يا نجوى كنت مجنن أمي، ما رضيتش ولا روضة، لفت في الروضة الأولى ولفت في الروضة الثانية، ما خلتش روضة في البلد إلا لففتني عليها. آخر إشي كان في روضة بالحارة عندنا، وكان في عندنا واحد عنده هيك دكان صغير عنده أشياء حسنات زي ما بيقولوا، صار كل ما أمرك الصبحيات يعطيني حبة شوكولاتة، عنبرة،
0: رشوة،
3: سوسي،
0: تفضل،
3: شجعني إني أروح على الروضة يوميتها. ظليت حردان أول أسبوع وظليت أوقف على باب الروضة، أظل أستنى تيفتحوا الباب عشان أروح، وظل حردان وأتشعبط على الباب، آخر شيء سلكت يعني في الروضة. هذا أكثر موقف يعني صار على أيام الروضة أنا صغير.
0: تعال اسأله ليش كنت رافض الروضة، بس فهمني. اليوم أطفال وبتلعب معهم ومن أقرانك، شو بدك تضل تعمل في الدار والحارة؟ روح على الروضة، روح. اليوم الأطفال بس يروح على الروضة بتحس رايحين رحلة، عنده الروضة إشي مهم،

0: حياتي مؤيد فروخ إلك ولإبراهيم ومحمد وإبراهيم نمر. في سلام أول رسالة من أبو الزين كانت لتحت صوتية شفتها ما انبثت.
1: صباح النجمة وصباح جميع المستمعين والمستمعات. أنا طفولتي في بداية طفولتي فقدت أمي الله يرحمها، بس بشكل عام يعني طفولتي كانت حلوة بريئة، كانت كثير بريئة، ما مش متذكر أني عملت شيء مثلا خبيته عن أهلي أني أتعاقب عليه، بس كانت كلها لعب مع أخوي الأصغر مني، نروح ونيجي وهيك، وكلها ألعاب بريئة مش زي جيل اليوم. أطفال اليوم ما بشوفهم بيلعبوا ولا أي شيء من اللي إحنا كنا نلعبه وإحنا صغار، يعني هيك الحمد لله رب العالمين على كل شيء.
0: صباحك يا من صوت عرفت انها سندس. يعني عبود بيقول صدمتهم بالموضوع وهم مش محضرين. لا المرة الجاي ان شاء الله بعملكم كمان امتحان قبل بيوم، بعدين يا عبود نعمل كويز سريع.
2: صباح الخير. صباح الخير. أوليس والله كل يعني كل الاحترام والتقدير لأهل سجن شباب فلسطين، يعني انت حطيتك على الوجع بالنسبة للشبكة نعمة أحمد غاه. والله بالنسبة للأجمال طبعا، بس في كان عندنا خسيار بالحاران كنت أبيعه لوز مر على أساس أنه حلو، كنت أحط أول 10 فانت حلو والباقي كله مر، والله يسامحنا.
3: ربنا يوقف لك اي حاجه في اي حته.
0: عاد لما كبرت لازم طلعت مسؤول مهم، اذا كانت تغش وانت صغير في اللوز. سلامات لأبو يامن أبو إدريس، طبعا باعت لنا فيديو أبو يامن أكيد بصب علينا من خلاله، وعليكم جميعا من قيصاريا.
4: صباح الخير نجوى، صباح الخير سلام، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أدل له كم ثانية بس. يا بيشارك هالقد هالقد هالقد لا لا يا يا بعشمنا وبتركنا.
5: كل عام خير، كيف حالكم؟ حفك اسمعكم صوتي ولا تنسون. زارع غني عم المزارع غني حبي لو حد الحياة
0: تعجبني مغازي عم تعجبني مغازي عم. كمان رسالة ثالثة من هذا النوع، سلام راح يعصب. صباح الخير ام بسام النجار، مباركة لمرام بمناسبة خطوبة ابنها علي. يا ميمونة ألف مبارك، عقبال العايزين. رقم الواتساب هو
6: نجو. أيام الطفولة ما في أحلى منها، مع الأم مع الأبو، مواقف بتجنن كثير كثير. أنا بحب أيام الطفولة وبتمنى إن نرجع لها لأولادنا، هيك يعيشوا عيشتنا بزمان مش عيشة اليوم اللي كلها قتل وكلها دم وكلها خوف وكلها نكد. الله يصلح الحال بأحسن حال يا رب يا الله. أكثر إشي في أيام الطفولة بندم عليه إني بكيت أعاند أبوي وبكيت أبوي أقهر فيه.
0: ما هو طفل انت شو بعرفك. يعني لو انه الطفل ما بيغلط وما ليش اسمه طفل، ما هو لسه تجارب في الحياة، لسه عمال وبيحاول يتعرف على الحياة.
7: صباح خير نجوى إليك ولكل المستمعين. لحد الآن من خلال الرسائل كلهم ما شاء الله حمام حمائم كلهم ما شاء الله، يعني ولا كانوا يغلطوا ولا كانوا يعملوا.
0: بلا قال لك سرق الجحش وحرت عليه وبعدين فلتوا بين القمحات خرب الدنيا.
7: هو هاي الإشي الشيطاني اللي كنتوا تمارسوه وانتوا صغار، احكوا عنه لهو أكتر، لأنه أكتر إشي بتتذكروه
0: على فكرة. مش لا, لا, لا, لا لا انت تعال، انت الأطفال عندك شيطاني، الأطفال ملائكة على الأرض. شو شيطان؟
7: مش كلهم
0: وسلام نموذجا. كيف الواحد بيقدر يضل متذكر في أشياء في الطفولة؟ بتفكر كيف؟ من كتر ما بحكي عنها صح؟
7: طبعاً. لأنه بتباهى بفتخر فيها قدام أصحابه بس مش قدام المستمعين، لأنه في شغلات بتنحكى وفي شغلات ولا يمكن تنحكى.
0: إذا بدك أنا بحكيها
8: يعني أنا الرقب السدادي بحكي.
7: ببعت الصورة لأبو الليث هلا.
8: أني صورة؟
7: صورتي كنت حامل البطيخة.
8: وأنا حامل البطيخة.
7: هلا أنا خلقت لدى المستمعين فضول، بدنا نعرف شو الصورة.
8: بلاش، أنا أودي الصورة الثانية تبعت البحر الميت.
7: عادي بحكي لهم إياها، كانت درجة الحرارة 45 وأنا لابس بلوزة صوف، وين المشكلة؟
8: طيب وأنا في الصورة تبعت البطيخة كان عمري دوب 3 سنين وحاملة بطيخة. عادي
7: النظر، ما هم بيشبهوا بعض التنتين.
8: عادي جدا، أنا والبطيخة زي بعض. وكان شعري ناعم وما شاء الله عني، ولابسة فستان، وشو بدك مني؟ أهلا بأيمن، يسعد صباحك. شكرا أبو الليث. إذا بتضل تضحك منطلع كمان، يعني منحاول نرن على أم ليث ونجيب أسرار، بضل يطلع الإيموجيهات اللي بتضحك على الشاشة، منجيب سرك.
7: بالمناسبة منوجه تحية لزميلنا فادي ماضي، منقول له ألف حمد لله على سلامتك، ودفع الله ما كان أعظم.
8: الحمد لله على السلامة.
7: طفولته أكيد أبو الليث كانت آيسي هات وكاوي والحام وكونكترات وآيسي هات وشغلها.
8: المستمعين مش عارفين شو الكونكترات، اجهزي.
7: لحظة، الكونكترات إيش؟
8: الكونكترات إشي هيك صغير بتتركب على الأجهزة، ويلا
7: مش أجهزة،
8: لا بتركب على الأجهزة. هذا كونكتر أشلعوا من الهون، أخرب الاستوديو، أخرب الاستوديو.
7: يلا نرجع لمشاركات الصوت.
8: بس أول إشي بدنا نصبح على إم رواد من مادبة، اللي بتصور لنا مادبة، وحاليا في مادبة اللي بتشبه بيت لحم، تطل على المطار، طيارتهم إن شاء الله على مكة المكرمة على 9 المساء.
7: فكرت غيروا
8: على المدينة،
7: فكرت غيروا مكان الحج. شو نطلعها عماده بقى؟ انا كل علم انها طلع الحج.
8: وه وه وه، بدنا نضحك.
7: لا هي مش نكته يعني.
8: هو هو.
7: نروح للصف.
9: بعيدا عن الطفوله، يعني لغايه الصف الخامس كنا نحضر الفرصه الحصه الثالثه، نحمل الشنتات معنا ونضل شردين. معتصم حلايقه، كتيبة حلايقه، طبعا ما زلنا اصدقاء الى لغايه هذه اللحظه.
8: طب احكوا لي هلا، هربتوا من المدرسه، بتندموا ولا ما بتندموا؟ هل تعتبر انه الهروب من المدرسه كان لصالحكم، ولا بتندموا على هاي الخطوه؟ الصراحه
10: نجويز صباحك وصباح الجميع. بالنسبه انا لطفولتي مش لازم احكي فيها بالمره، لانه ما عشت طفولي نهائيا. عشت في مدرسه داخليه من صغري، كان عمري بجوز 6 سنين، وتزوجت كان عمري 15 سنة. 16 سنة كان على إيدي ولد، عشان هيك أني طفولة الواحد يحكي عنها. يسعد صباحكم.
8: أنت كنت أم وأنت طفلة، لذلك بس أكيد في أشياء لا تنسى، في يعني هذا لا بحد ذاته جرح في ببال الإنسان، بضل لما تموت لا سمح الله أمه والأب يتزوج، أو العكس، يعني لما اثنين يروحوا يشوفوا حياتهم يتركوا الأولاد. في أطفال عاشوا مع زوجات الأب أيام سودة، بتصور يعني من الناس اللي عاشوا مع زوجات الأب بجوز مش جاي عبالهم يحكوا كمان في الطفولة ولا يتذكروها.
11: صباح الخير سلام. صباح الخير فادي ماضي. مرحلة الطفولة بتظل عند الإنسان تيتجوز، ما قبل الجيزي بتظل الواحد مشيف،
8: الله أكبر،
11: ومبسوط، ولا هو شايل هم أي شيء. بتظل مرحلة الطفولة لسن 20 سنة، فيش أحلى من مرحلة العزابة ومرحلة الطفولة. بس تجوز، النتج النتج النتج، جيب وهات وخذ، جيب هات وخذ. الله يصبحكم بالخير. بس أشوف.
8: طب احمد الله انه في خذ. جيب وهات وفي خذ، الحمد لله. يعني الزوجة بتيجي تعمل شك في حياة الطفل اللي حرام، الطفل الكبير.
12: يا حبيبتي أنا جويسة صباحك، ربنا يخلي لك صحتك يا رب. نجوى بدي أحكي في موضوع إن شاء الله يا رب الخميس الجاي تطرحه، اللي هو التفرقة. في دار السيد أو دار الجد زي ما بتحكوها. أنا عانيت منها في دار سيدي وعانيت منها في دار الأب وبين أولاد وبنات أولاد غير مع عزتهم. وبناتي يا نجوى هسا بيعانوا منها نفس الإشي، تفرقة الأطفال. هذه الإبن هاض غير عن إبن هاض بتعامل، إبن هاض بتعامل غير عن إبن هاض، فاهمة علي يا نجوى؟ وبدي تبثوا وبدي الخميس الجاي يكون عن التفرقة في بيت الجد إن شاء الله.
8: إن شاء الله
12: معيتك يعني، مش إنه إجباري الشغلة. والله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله تضلي لهالبرنامج منورتي.
8: تسلمي، إجباري وكلامك نيشان، كلامك قرارات. إن شاء الله الأسبوع القادم حضروا حالكم الخميس الجاي. يلا عبود، من اليوم بدك تدرس للامتحان تبع الخميس الجاي عن التفرقة بين الأولاد وبين الأحفاد. يلا مش هاي الحلقة، الخميس الجاي.
13: الله يا ريس، صباح الخير. لا عن جد بدي أشارك، لا طفولتي بريئة الحمد لله. أنا كنت آدمي محترم، كنت أترك المدرسة أول ما أروح أوصل الدار أرمي الشنطة وأنزل أنا والشباب الطارد ورا الجحشات على العين. ذكرى حلوة.
8: حلو إنه نحكي عنه.
13: بتذكر خليت أخوي هو نايم وكبست عذانة زرادية الكبس، صحي طارد في الدار والزرادية معلقة في ذهني، ليش بعرف إيش خطر عبالي أسويها وسويتها.
7: هلا الكذبة الأولى مش معقولة، الثانية معقولة. الكذبة الأولى ليش مش معقولة يا نجوى؟ لأنه في حلقات سابقة شو قال؟ كان وزني 140 أو 160 كيلو.
8: مش طفل.
7: لحظة شوي، لا ما هي
8: بعد الطفولة.
7: لا لا، لأنه صاحب تبلش من الطفولة. كيف كنت
8: مش دائما الطارد؟
7: كيف كنت الطارد؟
8: هلا أنت نصحتك بلشت في الطفولة أكيد. لا سامح، لا قصة أنتوا وأنتوا أطفال شو علاقتكم بالجحشات؟ من نفسي أفهم ليش أنتوا والجحوش يعني اللي هو الحمار الصغير في علاقة ودية بين الصغار وبينه.
14: والله صراحة كل تفاصيلها حلوة وإحنا صغار يعني، وخصوصا جيل الثمانينات والتسعينات صراحة يعني، من غير تمييز من غير عنصرية. كل تفاصيل يعني ما بقدر أحدد لك إنه الموقف الفلاني حلو والموقف الفلاني حلو يعني، كل أيامنا كانت حلوة، كل أيامنا كانت بسيطة وجميلة. أما الشغل الوحيد المخجلة اللي كانت تحصل معي وأنا صغير، أنا معي ومع غير يعني، كانت في لعبة تسمى بيت بيوت. أنا أتجوز فلاني، قال أنا أجي جوزي، يلا نطلع أنا ومرتي على السوق، ويعني من وين أولادنا. أو يعني هي هالشغلة المخجلة. أنا حاليا إذا بشوف بنت من بنات الحارة معناها يعني تجوزين وكبرين، وفي من مش متجوزات بس كبار بالعمر وخلاص وعينها، بس خلاص صار الواحد يستحي يحط عينه بعينها.
8: يا ويل عليكم، صباح الورد لإلك. ولا وهو طفل، الواحد ليش بندم وبخجل من أشياء عملها هو طفل؟ لأنه طبيعة الطفولة هيك. طيب اسمحوا لنا نصبح على أبو محمود أحمد مطرية، يسعد صباحه ونهاره فل إن شاء الله. وابتسم يا أبو محمود، ابتسم ابتسم. منصبح كمان على علي عبد الرحمن مهندس النظافة في بلدية رام الله، مهندس النظافة اللي بنظف حوالينا، بنظف الأوساخ اللي بنرميها. يعطي الصحة والعافية أبو محمد وأبو محمود، صباحكما بجنن. يا شنب
15: نجوى، صباح الخير لك ولجميع المستمعين، ولا سلام أخرى بالأخص. أنا والله وأنا صغير بكيت شرس، بكيت أنا شرس شرس، فيش حد اللي أذيته في الحارة، بكوا يستعيدوا مني، الحمد رب العالمين هاي اليوم عاكل أنا.
8: هلأ مش لازم تحكي أنا عاكل اليوم،

0: صحيح ان نسينا الفاصل كل خميس على فكره بياخذنا الحكي وبننسى الفاصل ورانا.
1: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.

0: جميعا مع الجنيدي. الكثير من الحليب, شركة مجمع سيلت الظهر, والكثير من فريشة عند الزغلول, والكثير الكثير من اللحم الهبرة والسلطات طازجة كل يوم بيومه, وعند بنك القاهرة عمان حيث المصاري والخدمات الإلكترونية المتطورة. في مستمعين قال ما بده يحكي اسمه, كل يوم بده يبعت حرف إلى أنا أجمع اسمه. ما شاء الله ما شاء الله عنك. هو نفسه اللي كاين وهو صغير يرمي حجار على دور الناس. في إشي تاني أنا كنت أعمله, كنا نرن على الجرس ونهرب. نفسي أفهم شو هاي المغامرة, يعني شو الهدف منها, شو الرسالة, شو الواحد بده يكتشف. ترن جرس الدار وتهرب ليش؟
1: يا مرحبا بكم,
2: سعد صباحك سيد نجوى, صباح المستمعين كلهم. والله وأنا بالصف الأول لا بكيت بدي أروح على مدارس ولا ما يحزنوا. في يوم من الأيام رن المدرسة على أمي فبقولوا لها ما جاش عبود على المدرسة. رنت على خالي, أكلت كتلة ووزعت على كل قرايبي. هذاك يوم وهذا يوم الحمد لله رب العالمين, ولا غبت عن المدرسة طول وأنا بالمدرسة.
0: مجرمات الأمهات أحيانا. أحمد جرار عهو صغير كان يضحك على صاحب الدكانة. مالكم كيف كان يضحك؟ كان يعطيه شاكل وما يشتري, يعني مضحوك عليه ضحك على العالم.
3: تحية من شركة سويت ماكس, أحمد وأناس إلى راية أف أم وقطع.
0: قطعنا. أبو يامن أبو إدريس حابب يفرجيكم الفيديو اللي بعته من قيصاريا عند زميلنا فادي, أكيد نقدر نشوفه. صباح مع فيديو حلو كمان الفكرة من مكان موقع اللي انت فيه.
4: صباح الخير والورد والياسمين للجميع. صباح راية, صباح أحلى راية. موقف صغير وأنا بصف البسط, كان عيد ميلادي 31/5 اللي هو قرب. ابني على كتلة 20-40 شيكل 20-20 من القدام اللونين رمادي على ما أظن, علقت لي إياهن بالروضة. لما روحت أخذت لي إياهن, لليوم أنا مش نسيهن وظن أذكر الحج بيها. صباح الخير,
0: صباح الورد. كل هاي الرسالة عشان تحكي لنا أنه 31/5 عيد ميلادك يا أبو يامن. علي ماضي, كانت عندي الوالد مزرعة أرانب وأكل كتلة من أبوه الله يرحمه لأنه أخذ أرنب صغير بدون إذنه للمدرسة عشان تجربة درس الأحياء.
5: أبو أحمد علي ماضي بتخيلش إنه كان شرير وهو صغير.
0: شو عامل ماخذ أرنب صغير عشان يعني يشرحوه؟
5: يعني هذا هذا هذا أهون. يعني أنا كان عندي مثلا بدي أضرب لكم مثال, كنت شاري 4 صيصان هذول الصغار
0: ذبحهم,
5: سرقت لهم علف تقريبا 6 طعم
0: وكلهم وموتهم.
5: موتهم كثر ما موتهم,
0: ما انت خنقتهم, انت حاططهم بايش؟ كنت
5: خزان حديد في الشمس,
0: خزان حديد في الشمس في الصيف,
5: صحيح
0: سلقهم. هم كانوا رايح يا رح يموتوا من الشوب والخنقه, يا رح يموتوا من العلف اللي انت سارقهم كثر ما طعمتهم.
5: هيك هيك ميتين,
0: هاي اختار الطريقه الافضل,
5: صحيح. بس هم لا ماتوا, كان عندهم تخمه.
0: ماشي. نصبح على أبو العبد العين بوسي, صباحك فل يا أبو العبد, أنت وكل العائلة اللطيفة.
6: نجوى يسعد صباحك. والله أنا بتذكر وأنا صغير يمكن كنت بصف الأول يا الثاني, في النجارة بكت ختيارة بجوز 90 سنة عمرها لحالها ساكنة وحيدة, بتسكر دارها بتضب المفتاح, وكنت أشوفها كل يوم وين بتضب المفتاح. يوم اجيت كنت بدي أشوف شو بدها تعمل, أخذتها ودفنتها بحوض الورد برا وروحت عاد كأنه في شيء. وروحت المرة وصارت تصرخ وتدور وتدور وأنا لميت من الخوف, وجابت حداد وخلعتها وسوت مفتاح جديد بعد سنة وهي تطلع بالورد لكتها. لحد الآن ضميري بأنبني.
0: لا أنت لازم ضميرك طبعا يأنبك. طب روحي طولي لما شفتيها معجوق الحج, طولي المفتاح مطرح ما دفنتيه. وكشو هالفضول اللي عندهم, الهدوء فضول قاتل الأطفال.
7: وسلام مفكرني مواليد الكويت, نازل من بطن أمي وزني 130 كيلو وكله من التوجيهي. علاقتنا بالجحوش أنا ما أخذها, مش علاقة أنه يعني خلص صغير وطرد وراها, ما كانش في نت, كنا عايشين حياتنا والله كنا عايشين. بعيد من السامعين كنا لما روح المدرسة تحت الجامع كان فيه يطلع الحميض, فكنا نتسابق إحنا والشباب إحنا وأنا بدي ألقط عادي, ولكن الأحمر مربوط أنا كنروح ألقط عادي فركش مكاسمين الحمير برزقتها كمان.
0: لا لا انت في واحد كمان سرق حمار وحرث عليه وبعدين فلته, وانت كمان كاين قصص مع الحمار الصغير, سلام له قصة مع حمار صغير كمان, بس ما بدي احكي لكم القصة صراحة لانها عنيفة شوي, ما رح نحكيها, بس كمان تربطوا علاقة فيه.
8: انك كنت عايش من دون هم وكل حملك وهمك رمي على ابوك, اما اليوم فكلنا هموم وتعب وشكا, الله يعيننا ونحط حملنا على رب العالمين لعلنا نرتاح
0: يا رب. استعينوا بالله. منا نعيد على نور زياد الأخرز, كل سنة وانتي بخير يا نور ومنورة هالحياة, ونور وجهك ونور حياتك ونور عيد ميلادك من خالته ام ضياء, خالته ضياء ام يزن بتطبع عليك وبتتمنى لك عيد سعيد. تعرفوا ليش حكيت ام ضياء ام يزن؟ لانه في ام ضياء هلا قدامي بعت رساله بتحيينا وبتصب علينا. نور وام يزن صباحكم فل وياسمين. حسام البكري استنى عشان نسال سلام وتكون الاجابه صح, بيقول انه طول عمره عائل, طول عمره هادي وعمره ما اذى حدا, عمره ما عمل شيطني. صحيح, واضح انه صحيح. هلا يا هلا المكان الوجه الغامي. لا بحكي انت اللي الشاهد, يعني انت اللي جايبك تحط له البصمة انه هو طول عمره عائل حسام البكري. ليدا بصراحة موضوع اللي انت طرحتيه بخصوص الأولاد الأطفال الصغار اللي بيختفوا كم من يوم بعدين بيظهروا, بتقول ما حدا عم يحكي في الموضوع كيف تم العثور عليه, صعب انه احكي فيه لانه هذا بحاجة لمعلومات مش بحاجة لتكهنات يعني حكي ناس, لازم يكون في معلومات للجهات المختصة, مش برنامج أحلى صباح ينسأل شو طبيعة هاي الاختفاءات, ليش بيختفوا بيظهروا, ليش بيضيعوا بعدين بيظهروا, شو اللي صار, كم عدد, هاي للجهات المختصة مش لبرنامجي تمام, ومش لأحلى صباح أصلا.
9: صباح الخير. أنا بالنسبة لي صار معاي موقف بالروضة لحد اليوم بنساهوه, اللي هو في بنت صغيرة كانت صاحبتي أعطتني بصروفها, لما أعطتني بصروفها رحت بايسها على خدها, طعمتني المديرة كتلي لحد اليوم أصاب عي بعد بوجني منها.

0: وهو انا مجنون راح اطول وقت في حالي بموتوني اهلي.
1: طب احكي لها انا لقيته، يعني روحي طلعي من مخبأه مطرح ما انت دفنتي، حدا بدفن مفتاح يا الله. بطلعه وبحكي لها خالته هذا المفتاح ليكون إليك، انا لقيته في الشارع مثلا. بتصيري انت بطلة القصة، بس على الطفل بده يفكر الطفل بهاي التكتيكات؟ اكيد لا.
2: بس كمان شغل ابن نور بطها، الشيء بالشيء يذكر.
1: تربط؟ شو دك تربط؟
2: الافعال الشيطانية واحنا صغار شو خلقت منا، شو طلعتنا، شو شو شو شو عملت في شخصيتنا لما كبرنا كمان.
1: احكي لي شو طلعت. انا ما كنت شيطان. طلع شو طلعت، طلع كيف طلعت، طلع
2: كانت وترعرعت كانت وترعرعت وستبقى. يعني انا بحكي على الصعيد الشخصي، فظلت معنا وخلتنا عندنا مسؤولية اكثر من جيل اليوم. الجيل اليوم بتحس فيش عنده مسؤولية، لا مبالي، لانه ممكن أكتر إشي بيلهي جيل اليوم التليفونات، مزبوط؟ فيش عنده
1: الشاشات،
2: فيش عنده زي زمان أفعال بريئة. هلا إحنا كنا نقول بريئة
1: بعدين تعرف بتطاوشوش، يعني ما بيعملوا طوش، ما بيكسروا بعض،
2: بس
1: لا بالابتدائي. بس تربية زمان كانت أحسن، رغم إنه كان الواحد شيطان في شياطين وفي، بس تربيتها أحسن.
2: طبعا
1: طلعوا يعني سويين أكثر. اليوم بوصل بس يكبر بلش ينجن، بلش يعمل مشاكل ومش مؤدب.
2: بس ما كان عندهم هو زمان مشتتات، كان عندهم.
1: شو دخل المشتتات بالتربية؟ التربية الصحيحة.
2: دخلنا
1: ما دخل، ما دخل التربية وطبيعة الحياة بالمشتتات. يعني مش هي اللي بتخليك عنيف أو مش عنيف، هي الشاشات بس لحالها.
3: صباحك النجوى، كيفك، شو أخبارك؟ أنا وجدان طبعا. شو عامل؟ صار زمان ما حكيتش معاكم، شو أخباركم؟ بس اللي حبيت أصبح عليك، الله يسعدك يا ربي.
1: صباحك فل. أم قاسم تحكي أيام زمان كانوا يستنوا الوالد وكان يلعب معاهم شدة أو طاولة زهر في المساء، فأكيد كانت هاي ذكريات مش ممكن تنمحى مع الأب والأم، لذلك اقضوا وقت أكثر مع أولادكم.
2: هذا الشعور الجميل اللي كان زمان، اللي هي لفت العيلة وقعدة العيلة مع بعض، ويحكوا المواضيع ويكذبوا على بعض ويضحكوا مع بعض ويضحكوا على بعض ويأكلوا مع بعض ويناموا مع بعض وقوموا مع بعض.
1: ما كانوش على فكرة يحكوا مع بعض كتير.
2: لا ولا فيش إشي يلتو فيه، ولا شو كانوا يعملوا يعني؟
1: ما كانوا يحكوا مع بعض، ما كانوش يسهروا أصلا. يا سلام.
2: ما هو كانوا يعني في الوقت اللي يقعدوا مع بعض، أنا ما حكيت كانوا يسهروا، يعني كان يسهر مثلا للتمانية.
1: كانوا يشتغلوا كتير.
2: ما هو بس كان يعني
1: كانوا يتعبوا كتير، فيش مجال للحكي الكتير والله.
2: يعني من يوم هم بيقولوا لك بكرة أحلى، ولا عمره كان بكرة أحلى.
1: بس بكرة بجوز أحلى.
2: هدول مذيعات هيك دائما بيحكوا.
1: وش بقول لك، خبي الهاد. هلا إحنا مين أحلى، اليوم ولا مبارح؟ لا هاد ولا هاد، منيح.
0: أنا طلعت بطلة الحمد لله وملكة الملوخية وكل بعرف.
1: طبعا طلع شو طلعت، ملكة الملوخية. أم جهاد، أم أسامة، أبو عدي عبود، جيل التسعينات، وقعنا ما بين أنه عنا رزاني وجنون بنفس الوقت كل ما كبرنا، لأنه من الأشياء اللي انشافت، إحنا شفنا أشياء ما حدا شافها بالأجيال الثانية اللاحقة ولا السابقة بجوز. في إشي ما شفناهوش بهذا الجيل، في إشي ما شفناه أو بأشفنا، حروب شفنا، إبادات شفنا، العالم بتغير وشفنا، التكنولوجيا بتتطور وشفنا، والله ما ضل إشي.
2: لحظة منيح انه في وقت البرنامج باعت 40 مسج.
1: مين
2: غيره؟
1: سامح
2: طبعا. مين يعني؟
1: عنده ذكريات كتير سامح.
4: وسلام، مفكرني مواليد الكويت، نازل من
2: بطلمي وزني. هاي بقى
4: علاقتنا مع الحيوانات هذه الاشياء، مش انه لان هذا موجوده في حياتنا، لا، احنا ما كانش في نت، ما كانش في تليفون لهينه ولا بلاي ستيشن، ما كان ننطلق نطلع. انا سرقت لوز بفتح مصنع مكسرات. لما كنا نتسابق عند المقبره نروح نلعب النزله هذا، نحط ضغط الغاز ونقعد نزحلك على باب المقبره اللي بوقع هناك، خلاص بندفنا وبنروح. علاقات حلوه، نروح نزرع في الارض.
1: احلى من هيك فيش،
4: نعمل نشتري. ما كان في هذه العلاقه مع الشاشات وهيك. طبعا في الزمانات كنت ألعب في القلول، هذا كنت إقطاع، يعني ألعب مع الولد أخسره وأرجع أبيعه وأرجع أخسره وأشتريه منه وأخسره.
1: شو طلع سامح بالأخير لما كبر؟ كاين يعني شو بحكوها
2: منيح الأموات إنما بدفنوا معهم مجوهرات.
1: بحكي لك كنا مع بعض يعني
2: كان نبش
1: العلاقة
2: القبول.
1: حلوة العلاقة حلوة بس كان يدفنوا بعض ويروحوا. هلأ متفقين إحنا يا لما إنه غالبية أيام طفولتنا حلوة، ما في أطفال بنحس أكبر من عمرهم. اليوم للأسف الشديد طبيعة الحياة عن جد أكبر من أعمارهم، بس واجب الأهل يخلوا الطفل يعيش طفولته.
5: والله أحلى أيام زمان لما الواحد بكى يجي يوم هالعطلة عشان يروح عند دار سيدي يحطها الجنبية على الأرض عند دار سيده ينام هو كل أولاد أخوته مثلا أو كل أولاد عيلته يناموا مع بعض، هاي أحلى أيام. أما الأيام طلع الصبي بضل قاعد لحاله بالغرفة على التلفون، لا بدي خالط الناس ولا بدي يعرف الناس.
2: هاي المشاركة حلوة من حفريات الأمير. لما كنت تروح على دار سيدك تنام يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين ويجتمع أولاد العيلة أولاد العم أولاد الخال كلهم يناموا على سطح البناية أو في الحضير في الساحة برا، كل هذا اختفى.
1: ليش اختفى؟ ليش اختفى اللعب بالحارات في بعض القرى؟
2: احكي ليه؟
1: من كتر السيارات بيعرفوا يلعبوا من كتر السيارات. زمان ما كان في الأد سيارات،
2: احنا بنقول كانوا يناموا كانوا يناموا على السطح مش في الشارع.
1: طيب ليش بطلنا ننام على السطوح؟
2: ليه؟
1: في امن؟ في امان؟
2: لا ما لهش علاقه الموضوع في الامن والامان.
1: في امان تنام على السطح؟ فيه. ما بتشوفهم الا فوق راسك ما انت.
2: لا. يعني اذا كان جوا ما بيكونوا فوق راسك، اذا كنت جوا البيت
1: بختلف الموضوع.
2: كيف يعني؟
1: على فكرة سلام، غالبية البيوت فيش عندهم فرشات اليوم، الفرشات اللي كانوا زمان فرشات الصوف وفرشات الإسفنج. غالبية البيوت اسأل حدا اليوم متجوز صار له 10 سنين ما عندوش فرشات، وكيف بده ينام على السطح بدون فرشة؟ ما عندهمش فرشات في الم... في ال... في, ال... في البيت. أهلي عندهم يمكن 500 فرشة احتياطي من الفرشات.
2: مش عارف لمين.
1: من أيام زمان مستحيل، هدول لازم يضلوا للحاجة، بلكي صار فينا إشي بيضلوا دول فرشات.
2: بكرة القوم اللي بيجوا بعدنا.
1: فإذا بدك تنام على روح عند أهلي بتنام زي ما بدك على السطوح بفرشوا لك كل الفرشات.
6: بعرفش ببيت وصوتي شو رايكم إني أغني لكم غنوية حلوة؟
1: لا لا لا لا لا
6: بليز لا.
2: هو هذا الضهير. هي الحلقة الأخيرة هاي شكلها
1: يبدو. هو بسألنا مسكين شو رأيكم أغني لكم، بس هو مش عم بسمع. عفيف عفيف مش عم تسمع الحلقة، بتبعت على شو بحكوها على الجهجهون. لازم نعمل حلقة من حلقات الخميسات الخمائس القادمة. شو جمع خميس؟ واحدة من أيام الخميس القادمة نعملها حلقة كمان نرجع للمصطلحات الفلسطينية القديمة، مثلا الجهجهون. احفظوها هاي الكلمة عشان نرجع نحكي فيها شو هي.
2: في امبارح حد حكى لي كلمة مصطلح بس مش راح احكيه لانه بلشوا جاوا عليه. لا للحلقة الجاي.
1: طب غششني شو هو؟ ما حدا بسمع الا انا. اماني زيد كانوا يضلوا على الفرشات على الصحف وين يفرشوا الفرشات على الارض ويناموا كل بنات عمي مع بعض، ويوم طلعت الشمس يا لطيف احلى ايام.
2: احلى ما فيها هذا الموضوع النوم على السطح، واسوأ ما فيها إذا دار سيدة كان عندهم هسس أو منطقتهم كان فيها هسس.
1: وطلعت الشمس كمان بالصيف، والله بتطلع الشمس بكير بتضوي في عينك.
2: تطلع.
1: مش.
7: سعد صباحكم جميعا. أحد مشاريع الطفولة كانت في نهاية فترة الربيع ندور على العقارب تحت الأحجار ونطلعهن ونعمل منهن ميداليات ونسيح عليهن بالبربيش البلاستيك ونعمل ميداليات منهن.
1: شوف الإجرام.
2: وائل هاي وائل الدامه متاكد انه هاي احلام طفوله؟
1: هذه اعمال اطفال. العقارب انت فاهم اشي خطير، وروح يدوروا عليهم ويعملوا لهم ميدالية يسيحوهم، شو هالجرائم؟ شو عايز يسمعونا في لا. محكمه لهاي.
2: انا كنت بفكره انه في في في مزارع لتربيه العقارب بطولوا منهم وبيطلعوا منهم السم وبيبيعوه مش عارف كم مليون الغرام، ففكرته هيك مشروع استثماري.
1: هو بده يذبح، بده يذبح. هذا عقلية هذول المليارديريين.
2: طب شو ذنب الضفدع اللي مزعوه في حصة الجسم؟
1: والله والأرنب الأرنب كمان يا حرام، كم أرنب قتلنا علشان نشرح في حصة العلوم في صف تاسع.
2: أنا رحت دبحت ضفدع فتحت بطنه ورجعت خيطته على أساس يصحى ما صحي.
1: هاي العملية عملتها وانت صغير؟
2: صحيح.
1: أرجو إنه هاي الحلقة لا تبث عشان محكمة العدل الدولية في لاهاي ما تسمع اللي عاملينه.
5: المهم عندها بس إنها تقعد تناقض فيك. يعني زمان هو بكى فيش سيارات، ما بكى في سيارات وتراكتورات وجرافات، كل شيء بكى موجود. بس الحياة زمان بكت أحلى وأهدى وهدات بال أشطر. زي اليوم. الله يصلح الأحوال.
2: حسست بهي الحياة كانت بائل فيش شيء.
1: طب أنتوا علميا أنا بحكي. إحصائيات يعني في التسعينات كان في عدد سيارات في القرى زي اليوم؟ احكوا بالعقل بالمنطق يا جماعة، شو مالكم؟ لما كنت تلعب بالحارة كم كل قداش كانت تيجي سيارة تمر وانت تبعد لها؟ بس اليوم انت عمليا رايحة جاي رايحة جاي، السيارات والله ما بتوقف. بحزن عليهم لما بشوفهم بحاولوا يلعبوا في الشارع، بروحوا على الرصيف، الرصيف خربان حالته حالي مش مزفت، والله بحزن عليهم الأطفال.
8: الشباب.
1: محمود حمادني بيحكي احنا عايشين بجهاد عشان الواحد يضل عايش، الحمد لله على كل حال. سامح زعل بطل بده يحكي، مش رح يبعت الا كمان 9 رسائل عددهم بالعدد. عبود بده لحميد ابو الليل، بقول لك انت اخذت البرنامج سمعهم اللي بدهم اياه. فخر الدين أبو فخيدي بيحكي بأيام طفولتنا كنا راسبين بامتحان وعملت لجنة مشان ندخل عمل لجنة عشان يسرقوا الدفتر وسرقنا وغيروا العلامات لسبع طلاب، بعدين مسكنا وكان أخوي أستاذ بالمدرسة وأكلت أكل مرتبة. شو بحكي لكم المحاكم لا تسمعوا حلقة اليوم. شو هالعقليات المجرمة.
9: نجوى الله يصبحكم بالخير. زمان بكت الناس عندها فرشات عشان بيجيها ضيوف تنام عندها، يجيهم ضيوف يفرشوا لهم فرشات. اليوم بطل حد يجي عند حدا، بطل الضيوف يجوا عند الناس.
1: صحيح.
9: وبطلت الناس تستقبل الضيوف.
1: سلامتكم. صح. زمان كان اللي بيجي من السفر عمام وخوال ودار سيد ويعزموه على الغداء، يعني تلاقي كل يوم هو معزوم في مكان. بطلت هاي العادات، الأخ أبعد عن أخوه، اللي بيجي من السفر ما حدش سائل عنه. بتذكر هاي العادات في فلسطين كانت موجودة عن جد، حتى اللي بيجوا من الأردن كانوا كل سنة مثلا ولا هذا دغري بس يجي ينعزم على الغداء يأخذوه على البيت. اليوم للأسف الشديد راحت هاي الأيام. في حدا بيسألنا عن قصة عاملها زمان أيام الزيتون، رايح سارك. أنا هيك فهمت من الرسالة، كيس زيتون من أرض جيرانهم وحطوا في أرضهم وخلى صاحب الكيس الأصلي يحمل معه الكيس على الحمار وعلى الجحش يعني وينزله. تعتبر بيسأل شو يعني هذا بالنسبة للوضع هذا.
2: هذا دير بالك، شوف شعورك بالذنب لحد الآن والحكي اللي بتحكيه مبين قديم كتير، بس شعورك بالذنب لا هاي الخطوة أو الإشي اللي عملته الفعل بأكد إنه جواك نظيف.
1: لازم تستسمح من جارك أو من أولاده إذا لسه عايش بصراحة، إذا لساتك متذكر.
2: اسمع
1: بس ما يصير في إشي.
2: موسم الزيتون جاي على الطريق بتتلتم بنص
1: وبتحط كيس
2: بتروح على باب دارهم بتحط كيس بتدق الباب وبتعطيها تمام. إذا طلع حدا هيو طلع، ما طلعش حدا وحدا ما بياخد الكيس وراحت عليكم.
1: بتقدر تحط ورقة ملاحظة
2: قول لهم أنا حرام الزيتون،
1: أنا قبل 30 سنة عملت هيك سامحوني. بتعرف تنتشر على السوشيال ميديا والله القصة. ما يجوا على رأي يسألوا مين صاحبها لأنه مش حاط اسمه.
2: والله بتصير ترند،
1: بتصير ترند عن جد بحكي.
2: والله بتصير زي ابن نمر.
1: اعملها. اعملها وشوف، بس يمسكوك على الباب ما دخلنا. فادي ريان عنده الحاف صوف غنم من سته ما بيعرف الواحد يتحرك تحته.
2: ايوه
1: اوه ما
2: هذا اللي بحطه في صوف بيقول لك بدفي. هذا والله هو بوقتها
1: بقتلك مش بدفيك.
2: بعدين بس بخليك هيك زي كانك في الجيم بكتر ما هو تقيل. بعدين
1: عشان هيك ما كنتوش تنصح.
2: وين المصيبه يا فادي لما بدك تلف حالك؟ يا الله في جهد يعني مش براحتك بتلف حالك، في جهد وانت تلف حالك. بعدين الفرشه هاي اللي كانت صوف محشيه صوف غنم بقول لك فرشة طبية مريحة ولا إلا علاقة في الراحة.
1: صحيح. مين هذا بيقول لي خالد مغربي اقعد عوج واحكي صحيح بشأن شو يا خالد؟ ما خرب الدنيا غير الشاشات، يعني الشاشات مساهمة بس احنا كمان تغيرتوا، انتوا كمان تغيرتوا احنا تغيرنا، لازم نعترف.
10: احلى اشي ايام زمان سلام ايام البيجو 504 لما كان يزف العروس فيها وكان يكون معها سيارتين 329 وهي تلاقي كل البلد ماشي وراهم. طبعا احنا كنا صغار نمشي نلحق الشبر اللي بيكون على سيارة العروس، بيكون عاملينه زي موج البحر.
1: ما توصل العروس الا الشبر رايح.
2: لا لا الشبر هذا كانوا لزقوه بالزيت، طبعا كان ما في كان ورد طبيعي ولا صناعي كمان من هواد، بس الشبر. بعدين كنا نعتبر اسمعي والله العظيم كنت اعتبر اللي بيعمل الشبر هيك بيمسك آلة مقص بقول فيه هيك بصير يلف.
1: هذا بتحسه ياباني.
2: كنت اعتبره مخترع الذرة هذا، اقول يا الله كيف بلف. انا اروح اسرق الشبر على السيارات واضل الفلف فيه في هالدار، الفلف انه يلف مش كاين يلف، ولك لف يا زلمه. ونضل زي ما حكى نروح فيش قاعات، كان باب العروس وين سياره العروس بتصف نخلعه نسرقه نشوف وين بيرموه. شوفي قديش احلامنا كانت بسيطه.
1: طبعا ما هو على حجمك ايمن بيحكي كاين يسرق انتينات التلفزيون ويبيعهم الومنيوم لتبعهم الالومنيوم. بس السرقه كلها سرقه، لازم نستسمح الناس من هاي العمايل.
2: يلا خلينا نختم.
1: عصام أيام الصف السابع، هو بالسابع قدموا امتحان رياضيات ما نجحش إلا واحد، سأل الأستاذ ليش ما نجحته، طبعا الأستاذ جبار أنا جزفته، قلت له أن تدرس تنجح، قال أنت ناجح لليوم. إيش أنت ناجح لليوم، أجري برجو من الشوق أجري برجو من الخوف. هذا أيام زمان، أيام العز، أيام ما كان الواحد يحترم ويخاف وإلى المعلم في هيبة، طيروا هيبة المعلم للأسف. بس اللي عنده أولاد أنا بنصحه، اللي عنده أولاد صغار يخلي للأستاذ ولا المعلم ولا المعلمة هيبة في نظر أولاده، بيعتمد الأمر عليكم. والله يا ضياء سلام عنده مغامرات كتير ما تنتهي، يعني بده 3-4-5 أحلى صباحات عشان تخلص. لسه في قصة الحمار الصغير اللي ما حكيناش فيها. طيب أنا آسفة لكل حدا ما قرأت مشاركته ورسالته، إن شاء الله بالأوقات الجاية. مشاركات حلوة والله ممتعة وجميلة، بس إن شاء الله المرة القادمة بتستمتعوا أكثر كمان في الحلقة. يعني هي مش اعترافات، الحلقة كانت عبارة عن ذكريات نستذكر ونحاول إنه الواحد يضحك ويبتسم على أيام زمان. شكرا لكم وشكرا لمشاركاتكم. ومن فادي ماضي وسلام الأطرش وأنا نجوى الحمدان بنحييكم. أنا اليوم كلبت الموضوع، استنى ليش خايف أنت والما بتركن علي؟ فيش ثقة؟ ما في ثقة، فيش ثقة، لسه لازم نحكي عن فول الضيافة. تذوق الفول كما لم تتذوقه من قبل مع شوية تومي مع شوية ليمون والخبز الطابون. يا سلام، مع أنه بطل فيه طابون. فول الضيافة واحد من منتجات شركة مجمع سلة الظهر اللي بتفتخر في واحد من أولادها الرائعين. فريسكو الجنيدي، فريسكو بطعم الموز البودينج، وفريسكو بودينج بطعم الفراولة، وفريسكو بودينج بالمليان شوكولاتة. لحم زاكي بطعم القشطة، لحمة الزغلول. لا تنسوا اليوم الخميس، بكرة الجمعة اللي بعد السبت العزايم عند الزغلول لها قيمة أخرى. وبنك القاهرة عمان في أحلى صباح، بتشرفونا بتنورونا دائما. استفيدوا من الخدمات البنكية الإلكترونية وما تغلبوا حالكم بالذهاب والروحة والجاية على البنوك. شفتوا قديش طولنا اليوم؟ ضايل تقريبا 5 دقائق حتى 11:00. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تفرض صباح اليوم إجراءات مشددة على المسجد الأقصى وتعتدي بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر، فيما اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. سلطات الاحتلال تقرر اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. جيش الاحتلال يجبر صباح اليوم أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في القدس المحتلة على إغلاقها. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في مجالات عدة بالمعهد الزراعي في إيطاليا. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارات بإخلاء بلدات جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يصرح بأن أي جهة تزرع بذور الانقسام بالتعاون مع إسرائيل ستحاسب، معتبرا أن التعاون السري مع تل أبيب لمعاداة الشعب الإيراني أمر لا يغتفر. أسعار الذهب ترتفع قليلا اليوم مدعومة بتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ذكرت وكالة بلومبيرغ أن العراق يقدم لمشتريه على المدى الطويل خصومات كبيرة على النفط الخام المحمل هذا الشهر، إلا أن ناقلات النفط ستضطر لعبور مضيق هرمز لتحميل البراميل في عمق الخليج العربي في وقت تتصاعد فيه التوترات. ويقدم العراق العضو في أوبك خصومات على الأسعار الرسمية تصل لأكثر من 33 دولارا للبرميل الخام من البصرة وهو خامه الرئيسي. أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة رويترز أن ناقلة نفط محملة بالنفط الخام من مشروع سخالين 2 وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان منتصف الأسبوع الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: وأول أوردر

0: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
1: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
0: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
1: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
2: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. رايا اف ام ترافقك أينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام،
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تفرض صباح اليوم إجراءات مشددة على المسجد الأقصى وتعتدي بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر، فيما اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. سلطات الاحتلال تقرر اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. جيش الاحتلال يجبر صباح اليوم أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في القدس المحتلة على إغلاقها. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في مجالات عدة بالمعهد الزراعي في إيطاليا. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارات بإخلاء بلدات جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يصرح بأن أي جهة تزرع بذور الانقسام بالتعاون مع إسرائيل ستحاسب، معتبرا أن التعاون السري مع تل أبيب لمعاداة الشعب الإيراني أمر لا يغتفر. أسعار الذهب ترتفع قليلا اليوم مدعومة بتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم،
1: موسيقى
0: موسيقى، أغاني، أخبار أخبار، نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية FM تناسب إيقاع حياتك.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتناول كتاب

كتاب نشرت المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والصادرة عام 71-900 و1000 في عددها الخاص، سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 و1000 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي، حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة، بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة، دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر، حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدنا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بانوراما راية، تسليط للضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

0: أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من الواحدة الإخبارية وتأتيكم عبر شبكة رايا من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الخميس 14 من شهر أيار للعام 2026، ونبدأ بالعناوين. شهيد وإصابات، قصف وإطلاق نار متواصل في مناطق متفرقة في قطاع غزة. تكرار التوثيق وتسجيل البيانات في غزة يعيد فتح جراح العائلات دون تغيير ملموس على أرض الواقع. بالتزامن مع ما يسمى يوم القدس، الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة على الأقصى ويعتدي على المصلين. حركة فتح تعقد مؤتمرها الثامن لانتخاب قيادة جديدة. الاحتلال يحول الضفة لمعازل ويستخدم الحواجز كأداة للعقاب، ما السبيل للتصدي ومواجهة سياسات الاحتلال؟ وأخيرا، مخاوف إسرائيلية من صفقة سيئة بين ترامب وإيران برعاية صينية. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، ونبدأ مباشرة بتطورات المشهد ميدانيا من قطاع غزة. استشهد مواطن صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قنبلة بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما أفادت مصادر طبية بإصابة 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. هذا وتواصل قوات جيش الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة وفقا لمصادر ميدانية فلسطينية. ووفق المعطيات، فإن هذه الخروقات المستمرة منذ 11 من تشرين الأول من العام الماضي تمتد لليوم 17 بعد 200 على التوالي، وتشمل عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، إضافة إلى نسف منازل ومنشآت مدنية واستهداف مباشر لمناطق سكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء. وفي شمال قطاع غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في مخيم جباليا للاجئين ومدينة بيت لاهيا، فيما تواصل إطلاق النار المكثف فيما تواصل إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى المحطة التالية، في مراكز الإيواء في قطاع غزة لا تتوقف معاناة النازحين عند فقدان المأوى، بل تمتد إلى تفاصيل يومية مرهقة، أبرزها تكرار التوثيق والاستبيانات التي تعيد فتح الجراح دون تغيير ملموس على أرض الواقع. في هذا التقرير، وأعدته الزميلة مادلين شقلي مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة، نسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لعمليات التوثيق المتكررة، ونتساءل متى تتحول هذه البيانات إلى استجابة حقيقية تحفظ كرامة الناس وتخفف معاناتهم.
1: في مراكز الإيواء المكتظة لا يحتاج النازحون إلى وقت طويل لتمييز الوجوه الجديدة. دفاتر وكاميرات وأسئلة تتكرر يوميا على أسر أنهكها النزوح الطويل. كم عدد أفراد الأسرة؟ ما الاحتياجات العاجلة؟ هل سبق تسجيلكم؟ أسئلة حفظها النازحون عن ظهر قلب بعدما تحولت حياتهم داخل الخيام إلى سلسلة لا تنتهي من الاستبيانات والتوثيق. في قطاع غزة لا يقتصر حضور المؤسسات الإنسانية على تقديم المساعدات، بل يسبقه في كثير من الأحيان جمع متكرر للبيانات وسط شعور متزايد بأن المعلومات تجمع أكثر مما تترجم إلى استجابة حقيقية على الأرض. ويقول نازحون أن إعادة سرد معاناتهم يوميا لم تعد مجرد إجراء إداري، بل عبئا نفسيا واجتماعيا، خاصة مع بقاء الظروف القاسية على حالها، خيام متهالكة ونقص في المياه واكتظاظ يتزايد يوما بعد يوم. ولا يقف هذا الضغط عند النازحين فقط، بل يطال أيضا العاملين في المؤسسات الإنسانية الذين يجمعون البيانات دون امتلاك إجابات واضحة حول موعد وصول المساعدات أو طبيعة الاستجابة المتوقعة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعيش نحو 1,700,000 فلسطيني في حالة نزوح مستمر داخل قطاع غزة، ما يجعل عمليات التوثيق أداة أساسية لتنظيم العمل الإغاثي. لكن مختصين يحذرون من أن تكرار جمع البيانات واستحضار المعاناة دون نتائج ملموسة قد يسبب ضغطا نفسيا متزايدا للنازحين. ومع اتساع الفجوة بين ما يوثق على الورق وما يعيشه الناس في الواقع، يبقى السؤال حاضرا: هل أصبحت البيانات غاية بحد ذاتها، أم ستصبح يوما وسيلة حقيقية للتخفيف من المعاناة؟ مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
0: إلى المحطة التالية متابعينا الكرام، نعود إليكم من جديد من قطاع غزة إلى القدس المحتلة، حيث فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر وسط اقتحام عضو في الكنيسة وحاخام متطرف لباحات الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال فرض إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى بالاحتفال التعويضي بالذكرى العبرية لاحتلال القدس. هذا وتصاعدت دعوات غير مسبوقة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ليلا ونهارا وسط مشاركة متوقعة لعشرات آلاف المستوطنين. الصحفي المقدسي منير الغول يقول إن وتيرة الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تشهد تصعيدا غير مسبوق بالتزامن مع ما يسمى يوم القدس وفعاليات مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية. نتابع المزيد في هذه المقابلة المسجلة مع الصحفي المقدسي منير الغول.
2: تصاعدت وتيرة الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، والتي تأتي في يوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية، حيث طالب وزراء وأعضاء كنيسة من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية السماح بفتح المسجد أمام المستوطنين يوم غد الجمعة أو مساء اليوم الخميس في سابقة خطيرة جدا وتكثيف رفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد. منظمات يمينية إسرائيلية متشددة دعت لاقتحام المسجد الأقصى والمشاركة في مسيرة الأعلام الاستفزازية المقررة اليوم في القدس، وسط تقديرات إسرائيلية بمشاركة نحو 50,000 مستوطن في المسيرة التي تجوب الأحياء الفلسطينية وتردد شعارات عنصرية بينها الموت للعرب. منظمة بأيادينا الإسرائيلية المتشددة، وهي إحدى أبرز منظمات الهيكل، دعت جمهور المستوطنين ونشراء المنظمات إلى تنفيذ اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد اليوم الخميس. حسب الإعلانات التي نشرتها المنظمة، فترات الاقتحامات تبدأ من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 3:00 بعد العصر. في تصعيد جديد، وزراء وأعضاء كنيسة وجهوا رسالة إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وقائد شرطة القدس، طالبوا بالسماح بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين يوم غد الجمعة الذي يوافق ما يسمى يوم القدس، أو السماح باقتحامه ليلا رغم إغلاق باب الاقتحامات. وهذه الرسالة تأتي خلافا لبرنامج الاقتحامات الذي تشرف عليه السلطات الإسرائيلية. لم تعد مطالب الاقتحام تقتصر على جماعات الهيكل، بل صارت برنامجا سياسيا ورسميا يتبناه وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة في المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. اليوم سيتم إغلاق المفارق والمحاور والطرقات والشوارع الرئيسية في منطقة القدس اعتبارا من الساعة 1 من بعد الظهر، حيث تنطلق مسيرة الأعلام في الساعة 4 عصرا وتصل إلى منطقة باب العمود، حيث ذروة الرقص والاستفزازات بالأعلام في الساعة 6، وفي الساعة 7 مساء تصل إلى نقطة النهاية في حائط البراق وسط نشر كبير لأفراد الشرطة الإسرائيلية وقوات من حرس الحدود.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام، ونجدد التذكير بأن المسيرة عمليا مسيرة الأعلام الاستفزازية من المرتقب ومن المتوقع أن تنطلق خلال ساعة من الآن عند الساعة 4 عصرا من منطقة باب العمود، وهو أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة. نوافيكم في بالتأكيد في أي جديد، في حال ورود أي جديد من القدس المحتلة. وننتقل مباشرة إلى المحطة التالية، حركة فتح تعقد مؤتمرها 8 لانتخاب قيادة جديدة. تعقد حركة فتح مؤتمرها العام الأول منذ 10 سنوات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في وقت تواجه القيادة الفلسطينية تحديات مصيرية خصوصا مع تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة. ويعقد المؤتمر 8 في مقر الرئاسة، وسيتخلله انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة. وتبدأ فعاليات المؤتمر تمام صباح بدأت فعاليات المؤتمر صباح هذا اليوم مع دخول أعضاء وضيوف المؤتمر إلى مقر الرئاسة، بينما ابتدأت أو تم افتتاح الجلسة الافتتاحية تمام الساعة 1 ظهراً. ويجمع قادة الحركة على أن هذا المؤتمر هو الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية التي تواجه اليوم التحديات الأخطر في مسيرتها. وفيما توفر من تفاصيل، فإن أعمال المؤتمر تنعقد على مدار 3 أيام متتالية بمشاركة نحو 2580 عضوا غالبيتهم في رام الله، و400 عضو في قطاع غزة، و400 عضو في القاهرة، و200 عضو في بيروت. ومن المفترض أن ينتخب أعضاء المؤتمر 18 عضوا للجنة المركزية للحركة و80 عضوا للمجلس الثوري للحركة أو ما يسمى ببرلمان الحركة، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد. وبحسب مسودة برنامج المؤتمر، فإنه من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. إلى المحطة التالية متابعينا الكرام، نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات لقاء بعنوان حرية الحركة والتنقل والسفر لبحث سبل التصدي للسياسات الإسرائيلية التي تقيد حركة الفلسطينيين، وذلك في ظل المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطنون والمسافرون الفلسطينيون وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. مدير المركز حلم الأعرج قال في حديث خاص لرايا أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية عليهم من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل وكنتونات عبر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والكتل الإسمنتية.
3: دائما يمكن التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية عليها ومحاولة يعني فرض السيادة التامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربا بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة واتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة منها التي يعني تكفل حماية للشعب تحت الاحتلال للمدنيين تحت الاحتلال اتفاقيات حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص صراحة في مادتيه 13 والثانية 10 حق المواطن بحرية الحركة والتنقل والسفر ومغادرة وطن والعودة إليه متى شاء، ولكن الضفة الغربية المزروعة بالحواجز العسكرية والكتل الإسمنتية والبوابات الحديدية بأكثر من 1000 حاجز هي تمنع ذلك بوضوح، ويترتب على ذلك معاناة شديدة للمواطنين الفلسطينيين وتنتهك حقوق أساسية أخرى لهم، الحق بالعمل، الحق بالعلاج، الحق بالتعليم وحقوق كثيرة أخرى بما في ذلك الحق في العبادة والتواصل الاجتماعي، وهذا يعني يؤدي إلى ضرر بالغ للمواطنين في تحصيل وتأمين هذه الحقوق، نظرا لأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لهذا الحق. يمكن يعني الضغط على هذا الاحتلال وتعرية هذه السياسة وكشفها على حقيقتها، لا سيما أن هذا الاحتلال يسوق بأنه دولة ديمقراطية ليظهر اليوم وقبل ذلك للملأ وللمجتمع الدولي،
0: نعم،
3: خاصة أنما ترتكب من جرائم وانتهاكات ليست داخل السجون بمعنى غير مرئية، إنما الحواجز يرصدها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وعليه بالتوجه إلى المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، الرأي العام العالمي، المجتمع الدولي، يمكن أن يمارس هذا الضغط يعني تراجع هذا الاحتلال عن هذه السياسة.
0: وفي حديثه لرايا أكد الأعرج أهمية التحرك الفلسطيني الرسمي والشعبي أمام المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية، إلى جانب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والسفارات الفلسطينية والجهات الحقوقية لملاحقة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.
3: بداية الموقف الأوروبي هذا الرسمي هو سيدفع دول أخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة، قرارات مجلس الأمن وخاصة 2234 في عام 2016 يعتبر الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي يعني يمكن ملاحقة هذا الاحتلال على هذه الجريمة، مقاطعة بضائع المستوطنين والمستوطنات وفرض رسوم عليها. هذه الدول يعني هؤلاء المستوطنين يحملون جنسية مزدوجة، غالبيتها أوروبية وأمريكية وجنسيات دول أخرى. الضغط في إطار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال وإعلان مواقف تدين هذا الاحتلال وهذه الحكومة وسياساتها. التحرك يعني الدولي والوطني والرسمي الفلسطيني أمام القضاء الدولي والمحاكم الدولية، هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال وقتل المئات بل أكثر من 1100 مواطن فلسطيني استشهدوا على الحواجز وداخل المدن منذ 7 أكتوبر. هذه كلها ترتقي إلى مستوى
0: جرائم
3: حرب يمكن ملاحقة هذا الاحتلال، لكن لا تتم هذه المحاسبة والمساءلة لأن المجتمع الدولي يتردد والبعض يقف متفرجا. التطور الأخير أنا بنظري مهم يمكن البناء عليه. دولة الاحتلال التي ترتكب كل هذه الجرائم هي التي تلاحقنا أمام المحاكم الإسرائيلية والأمريكية.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام، وننوه في هذا السياق إلى أن إلى استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني على الحواجز العسكرية وداخل المدن الفلسطينية منذ 7 أكتوبر للعام 2023، ونؤكد بأن هذه الجرائم ترتقي تماما إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة الدولية. مباشرة إلى المحطة التالية، تتصاعد المخاوف في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية من إمكانية توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران، تعتبره إسرائيل صفقة سيئة قد يبقي البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة ويمنح طهران فرصة جديدة لمواصلة تخصيب اليورانيوم. في هذا السياق قال المختص بالشأن الإسرائيلي دكتور علي الأعور في حديث خاص لراية إن اللقاء الذي يجمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بانغ يحمل مؤشرات على توجه دولي نحو التهدئة والبحث عن حلول دبلوماسية بدلا من العودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران.
4: تأكيد لقاء ترامب مع الرئيس الصيني على الأقل يعطي نوع من التفاؤل فيما يتعلق بالحرب على إيران. الصين لديها علاقات استراتيجية أو حتى اقتصادية مع إيران، وربما أكثر من 50% من النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين. بالتأكيد هناك علاقات مهمة جدا اقتصادية، حتى علاقات متطورة جدا بين الصين

0: ولكن بالتأكيد لن يكون هناك ضربة أمريكية ولن يكون هناك عودة إلى الحرب. اللقاء مع الرئيس الصيني يعطي نوع من التفاؤل على الأقل نحو استمرار الهدنة وبالتالي ربما بحث عن حلول وتفاهمات من خلال طرق دبلوماسية قنوات دبلوماسية.
1: ولفت الأعور أيضا إلى أن إسرائيل تعيش حالة استنفار سياسي وأمني وسط مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق أمريكي إيراني إلى توتر في العلاقة بين نتنياهو وترامب، خاصة مع شعور الحكومة الإسرائيلية بأن واشنطن قد تقدم تنازلات في اللحظة الأخيرة ضمن مسار التفاوض.
0: ربما في اللحظة الأخيرة، ربما في إطار المفاوضات نتنياهو يخشى، ولكن أكثر وأقوى وأكبر فريق يميني متطرف في الإدارة الأمريكية منذ تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم، منذ حتى اعتراف ترومان بإسرائيل، لم يكن هناك فريق متطرف مثل كوشنر، ستيف ويتكوف، روبيو وزير الدفاع. هؤلاء هم جزء من منظومة نتنياهو وجزء أيضا دائما يدعم مصالح نتنياهو. على أي حال كما أشرت، الحسابات الآن تضيق أكثر. الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب لا يريد أن يخسر أغلبية الجمهوريين في الكونغرس ومجلس النواب. أيضا فيما يتعلق بالخليج، وأيضا أي عودة للحرب ستكون أيضا تدمير لمنشآت النفط في الخليج والموانئ، وأيضا السلاح الآخر أو الورقة الأخرى التي لا تقل أهمية عن مضيق هرمز، وهي مضيق باب المندب. هل يغلق الحوثيين مضيق باب المندب بصاروخ واحد؟ ماذا عن التجارة الخارجية الإسرائيلية؟ وماذا عن 7 مليون برميل من النفط يوميا تصدر عبر باب المندب من إنتاج السعودية؟ إذن سوف يصل سعر برميل النفط إلى $200 أمريكي، وبالتالي الرئيس ترامب سوف يفقد كل مصداقيته في داخل أوروبا وفي الشرق الأوسط. أما حسابات نتنياهو دائما تبقى في إطار الهروب إلى الأمام والتصعيد والقتل. نتنياهو يعيش أزمة داخلية حتى يتم محاكمته، يأتي إليه مغلف أبيض ويقول له عليه يجب أن تغادر. وهذه القصة تكررت في كل جلسات المحاكمة. اقتربت إدانة نتنياهو وفقا للإعلام العبري، ولكن نتنياهو يرى في التصعيد والذهاب إلى الحرب ربما تأجيل الانتخابات وأيضا الورقة الأخرى وهي تتعلق بمحاكمة نتنياهو. إذا نتنياهو يحاول أن يأخذ بإسرائيل إلى التصعيد أكثر ربما. إذا الاتفاق والتفاهمات الأمريكية الإيرانية شكلت بتقديري نقطة تحول في علاقة نتنياهو مع ترامب.
1: نعم متابعينا الكرام، وفي هذا نشير إلى عمليا ما يرد عن أكسيوس، موقع أكسيوس، وينقل عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب. وفيما توفر من تفاصيل حتى الآن وهي ترد تباعا، إسرائيل سترفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار ترامب استئناف الحرب. ونقل الموقع أيضا أن الحصار الأمريكي يضغط على إيران وقد يجبرها على الاستسلام دون عمل عسكري. هذا ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن أحد خيارات ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين هي استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز، بينما هنالك خيار آخر يتمثل في شن حملة قصف جديدة تركز على بنية إيران التحتية. ونلفت أيضا متابعينا الكرام إلى بيان للبيت الأبيض وتصريحات لمسؤول أمريكي قال فيها اتفقنا مع الصين ألا تملك إيران سلاحا نوويا أبدا. وفقا لبيان رسمي صدر عن البيت الأبيض قبل أقل من ساعة، فإن أمريكا والصين اتفقتا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وأيضا إبقاء بما يضمن التدفق الحر لإمدادات الطاقة. هذا وفقا لبيان رسمي مرة أخرى متابعين الكرام أنوه صدر عن البيت الأبيض. بالمقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وتتفقان أيضا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. هذا وقال المسؤول الأمريكي في البيت الأبيض إن الرئيس الصيني أوضح معارضة

بلاده لعسكرة مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه. وقال إن الرئيس الصيني مهتم بشراء مزيد من النفط الأمريكي للحد من اعتماد بلاده على مضيق هرمز.

0: وننوه متابعينا الكرام أخيرا في محطتنا الأخيرة إلى أن مباحثات بدأت بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين تماما. في أبرز التصريحات للرئيسين قال الرئيس الصيني أن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا. قال أيضا أن العلاقة الأمريكية الصينية يجب أن تكون مبنية على الشراكة. من أبرز وفي أبرز التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين، معتبرا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. وبهذا متابعينا الكرام سنختم. قبل الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية،
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنحرف.
1: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: لجنادي إن كنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
3: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة الكريم، بعدين درجة طلعت على نادي الدكتور رام الله، بعدين دخلت في نادي الدكتور الثقافة بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كان في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، واخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، فأخذنا بطولة الدكتوريات. فكانت عبارة عن نقطة التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
2: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
3: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصاً لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت حشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت في 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 وقدرنا نتأهل عليها وخدنا مركز 10، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025، كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
2: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تؤفد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تجبر اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين. جيش الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم. سلطات الاحتلال تقتحم قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرق طوباس. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يعلن أن تل أبيب بصدد طرح خطة جديدة على لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بشكل تدريجي وأن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات سلام شامل مع لبنان شريطة أن يتم تنفيذ مسار واضح لتجريد الحزب من سلاحه. تقرير استخباراتي أمريكي سري يؤكد أن الصين تسعى إلى تعظيم مكاسبها وتفوقها على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران وذلك عبر عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية. الجيش الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة كانت راسية قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. انتهى الموجز وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت وكالة بلومبيرغ أن العراق يقدم لمشتريه على المدى الطويل خصومات كبيرة على النفط الخام المحمل هذا الشهر، إلا أن ناقلات النفط ستضطر لعبور مضيق هرمز لتحميل البراميل في عمق الخليج العربي في وقت تتصاعد فيه التوترات. ويقدم العراق العضو في أوبك خصومات على الأسعار الرسمية تصل لأكثر من 33 دولارا للبرميل الخام من البصرة وهو خامه الرئيسي. أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة رويترز أن ناقلة نفط محملة بالنفط الخام من مشروع سخالين 2 وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان منتصف الأسبوع الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: وأول أوردر

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

اخترنا للسعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تؤفد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. رئيس دولة فلسطين في المؤتمر 8 لحركة فتح يقول أن الوضع المأساوي في غزة يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع التاريخي والقانون فيها، ويطالب بالعودة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي. قوات الاحتلال تجبر اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين. جيش الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات، إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم. سلطات الاحتلال تقتحم قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرق طوباس. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يعلن أن تل أبيب بصدد طرح خطة جديدة على لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بشكل تدريجي، وأن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات سلام شامل مع لبنان شريطة أن يتم تنفيذ مسار واضح لتجريد الحزب من سلاحه. تقرير استخباراتي أمريكي سري يؤكد أن الصين تسعى إلى تعظيم مكاسبها وتفوقها على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران، وذلك عبر عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية. الجيش الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة كانت راسية قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا اللي منطول عليكم فيه زي ما عودناكم دائما من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. وطبعا بما أنه اليوم الخميس فرح نحكي لكم أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم وكمان خفيفة، وكمان رح تسمعوا أغاني حلوة سواء كانت في البرنامج أو حتى بعد البرنامج. تقدروا تسمعونا على كل تردداتنا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في أريحة والأغوار والجنوب على 96.8، أما إذا كنتوا في جنين والخليل والوسط على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

ورح نبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم من رسالة غريبة داخل علبة بيتزا بتتحول لقصة مشهورة. في مدينة صغيرة بإيطاليا طلب شاب بيتزا بوقت متأخر بالليل وكان متوقع يوصل للطلب بشكل عادي زي كل مرة، لكن المفاجأة كانت لما فتح العلبة ولقى رسالة صغيرة مكتوبة بخط الإيد داخل الكرتونة. الرسالة كانت غريبة ومضحكة بنفس الوقت ومكتوب فيها: إذا عندك أكياس كاتشب زيادة ما تكبهم، أنا بجمعهم. بالأول الشاب فكر إنها مزحة من صاحب المطعم، لكنه نشر صورة الرسالة على السوشيال ميديا، وخلال ساعات صار الموضوع حديث الناس. وبعد انتشار هاي القصة طلع عامل التوصيل نفسه بفيديو بشرح عن الموضوع، وحكى انه هو عنده هواية غريبة من زمان وهي جمع اكياس الكاتشب من المطاعم المختلفة، لانه بحب يجرب النكهات ويحتفظ بالاشكال الغريبة والنادرة. العامل حكى انه صار عنده مئات الاكياس من مطاعم ودول مختلفة، وبعض اصحابه صاروا يجيبوا له اكياس كاتشب من سفراتهم كمان، والاغرب انه ناس كتير على السوشيال ميديا تحمسوا للفكرة وصاروا يبعتوا له صور مجموعاتهم او يعرضوا عليه اكياس نادرة عندهم. القصة انتشرت بشكل واسع وفي ناس وصفوه بمؤرخ الكاتشب، بينما اخرين حكوا انه الانترنت كل يوم بيثبت انه اغرب الهوايات ممكن تصنع شهرة لاصحابها.

القرية فوق الغيوم بتختفي كل صباح وكأنها مشهد من فيلم خيالي. بانوراما راجع. بإحدى القرى الجبلية في الصين كانوا السكان الأسبوع الماضي على مشهد وصفوا كتير بأنه مش حقيقي. الضباب الكثيف غطى المنطقة بشكل كامل لدرجة أنه البيوت والطرق اختفت تقريبا وظلت بس قمم الجبال طالعة فوق السحاب وكأنه القرية طافية بالسماء. السكان صوروا المشهد من النوافذ والأسطح وانتشرت المقاطع على السوشيال ميديا بشكل ضخم لأنه المنظر كان بيشبه اللوحات ولوحات الخيال أو مشاهد أفلام الإنمي اليابانية. الغريب انه هاي الظاهرة استمرت لساعات طويلة مع شروق الشمس، صار الضباب يتحرك ببطء بين الجبال بطريقة خلت الناس يحكوا انهم حسوا حالهم عايشين داخل حلم. وخبراء الطقس وضحوا انه السبب هو فرق درجات الحرارة والرطوبة العالية في المناطق الجبلية، لكن بصراحة الصورة كانت اجمل من اي تفسير علمي.

قرية بالهند حبت تكون كرياتيف وتحل الخلافات والمشاكل عندها عن طريق الصمت الإجباري. بانوراما راجع. في ولاية هندية ظهرت طريقة غير تقليدية لحل النزاعات بين السكان لدرجة أنه صارت محط اهتمام علماء الاجتماع. بدل المحاكم أو النقاشات الطويلة، القرية صارت تعتمد على نظام اسمه جلسات الصمت، يعني لما يصير خلاف أو مشكلة بين شخصين بتم جمعهم في غرفة بسيطة بدون تليفون وبدون جمهور وبدون أي وسيلة تواصل، بس بيكون بينهم صمت تام. الفكرة خلقت أنه الصمت يخلق مساحة تهدئة إجبارية قبل أي ردة فعل، بحيث أنه يخفف التوتر وبتبرد الأعصاب وبتبدأ التفكير بشكل أوضح، والجلسات ممكن تمتد لساعات، وأحياناً الطرفين بخرجوا بدون ما ينطقوا بكلمة واحدة، لكن القرار بيكون نضج بداخلهم. والأغرب أنه نسبة كتير من الخلافات فعلاً بتنتهي بدون نقاش مباشر، وكأنه الصمت أحياناً أقوى من أي حوار. وبعض السكان وصفوا هاي التجربة بأنها جلسة إعادة ضبط المشاعر، بينما آخرين حكوا أنه أصعب من أي مواجهة كلامية، لأنها بتجبرك تواجه نفسك قبل ما تواجه الطرف الثاني.

0: ومستمعينا خلونا نوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
8: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
9: بالحكيم الحكمة الصح.
8: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
9: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
11: هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم النص الثاني من جولتنا في بانوراما رايا. بريطانيا مكتبة بتتحول لمخزن حياة يومية. في بريطانيا بعض المكتبات العامة دخلت فكرة جديدة وغريبة شوي لكنها عملية جدا، بدل ما تقتصر على الكتب فقط صارت تستعير أشياء، يعني مش بس روايات أو كتب علمية بل كمان أدوات منزلية وأجهزة كهربائية صغيرة ومعدات صيانة وحتى أدوات طبخ معينة. الفكرة هدفها تقليل الاستهلاك وتشجيع الناس على المشاركة بدل الشراء لكل إشي، يعني ممكن شخص يروح يستعير مثقاب ليوم واحد بدل ما يشتريه،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس.
1: راي أف أم ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية اف ام. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة، ويقوم بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته. مجموعة من المستوطنين تشرع مساء اليوم بتجريف أراض زراعية في منطقة وادي المطبي الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غرب المحافظة. قوات الاحتلال تجبر مساء اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين. منظمة اليونيسف تعلن أن 200 طفل استشهدوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلد العربي منذ 2 آذار الماضي. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إن إسرائيل سترفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لقرار ترامب باستئناف الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راي.بي.أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راي أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعد كتاب حطاب المواعيد والصادر عام 21 عشرين وألف ميلادي للمفكر الكبير والقائد المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح خالد الحسن أبو السعيد، من النصوص التي تمزج بين التأمل السياسي والبعد الإنساني في قراءة التجربة الفلسطينية. في هذا العمل لا يقدم خالد الحسن سردا تقليديا، بل يكتب بروح أقرب إلى التأمل، حيث تتحول المواعيد إلى رمز للفرص الضائعة والوعود المؤجلة واللحظات التي كان يمكن أن تغير مسار التاريخ إلى دقائق زمنية معدودة ومحسوبة. ومن هنا يصبح الخطاب هو ذاك الذي يجمع بقايا الزمن ويعيد قراءتها بحثا عن معنى نضالي مهم. ويتناول الكتاب قضايا القرار الوطني وتعقيدات السياسة والعلاقة بين الحلم والواقع، مشددا على أن التحدي الأكبر لا يكمن أبدا في مواجهة الخصم، بل في إدارة الذات وتجاوز الأخطاء والقدرة على التعلم من التجربة. ليضيء الكتاب على دور الفكر في توجيه الفعل وعلى أهمية الوعي في حماية المشروع الوطني من التشتت. بأسلوب أدبي عميق ومكثف يطرح أبو السعيد أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، تاركا للقارئ مساحة للتفكير وإعادة التقييم. فالكتاب ليس مجرد قراءة في الماضي، بل دعوة مفتوحة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل برمته. هكذا يتحول حطاب المواعيد للقائد المناضل خالد الحسن إلى نص يتجاوز الزمن، ليذكرنا بأن التاريخ لا يصنع فقط بالأحداث، بل بكيفية قراءتها والتعلم منها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت، من أجلك أنت. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة، ويقوم بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته. سلطات الاحتلال تقرر اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. منظمة اليونيسف تعلن أن 200 طفل استشهدوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلد العربي منذ 2 آذار الماضي. تقرير استخباراتي أمريكي سري يؤكد أن الصين تسعى إلى تعظيم مكاسبها وتفوقها على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران، وذلك عبر عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية. أسعار الذهب ترتفع قليلا اليوم مدعومة بتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام، ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة ويقوم بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته. سلطات الاحتلال تقرر اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. منظمة اليونيسف تعلن أن 200 طفل استشهدوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على البلد العربي منذ 2 آذار الماضي. تقرير استخباراتي أمريكي سري يؤكد أن الصين تسعى إلى تعظيم مكاسبها وتفوقها على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران، وذلك عبر عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية. أسعار الذهب ترتفع قليلا اليوم مدعومة بتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات الأمريكية الصينية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل.

0: ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تؤفد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. رئيس دولة فلسطين في المؤتمر الثامن لحركة فتح يقول أن الوضع المأساوي في غزة يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها من خلال مؤسساتها السيادية والخدمية، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع التاريخي والقانون فيها، ويطالب بالعودة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي. قوات الاحتلال تجبر اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين. جيش الاحتلال يشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات، إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم. سلطات الاحتلال تقتحم قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرق طوباس. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يعلن أن تل أبيب بصدد طرح خطة جديدة على لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بشكل تدريجي، وأن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات سلام شامل مع لبنان شريطة أن يتم تنفيذ مسار واضح لتجريد الحزب من سلاحه. تقرير استخباراتي أمريكي سري يؤكد أن الصين تسعى إلى تعظيم مكاسبها وتفوقها على الولايات المتحدة في أعقاب الحرب مع إيران، وذلك عبر عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية. الجيش الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة كانت راسية قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
4: قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة، برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الحياة الحزبية في فلسطين بين متطلبات التنظيم القانوني وآفاق التطوير الدستوري. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي السيد رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك سيد رمزي. ورحب كذلك بالأستاذة لونا عريقات وهي محامية وناشطة مجتمعية. أهلا بك أستاذة لونا.
1: أهلا فيك.
0: سيد رمزي هل أنت معنا؟
2: صحيح.
0: أهلا بك. من جديد، ودعني يعني أبدأ معك في فيما يتعلق بموضوع اليوم، الحياة الحزبية بين مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية لعام لهذا العام عام 2026. برأيك ما أهمية إعداد مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية؟
2: للتابعين جميعا فيما يتعلق بموضوع القانون الأحزاب، يعني عند طرح الموضوع دلنا واسع على الوطني والمجتمعي وفي أوساط يعني المختلفة حول يعني توقيت طرحه أهمية. نحن من حيث المبدأ رأينا في إطار هذا النقاش الذي جرى في أوساط مختلفة، يعني بما فيه في إطار اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، سجلنا رأينا ونكرره الآن أن لا ضرورة لوجود قانون أحزاب في هذه المرحلة. يعني عادة في كل الدول التي يعني تعتمد الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ليس لديها قانون أحزاب. إذا أخذنا دول أوروبا، إذا أخذنا دول اللي بتمارس الديمقراطية الحقيقية، ما في قانون أحزاب. هاي قوانين الأحزاب إن وجدت في الأنظمة اللي لها طبيعة شمولية بعض الشيء يعني أو استبدادية أو مشابه لضبط الحياة الحزبية والحياة التعددية وفق معايير وشروط معينة تضعها يعني السلطة الحاكمة وأجهزة التنفيذية. وهذا يعني لا نعتقد أنه يعني ضروريا في فلسطين كشعب يعني تحت الاحتلال. وإذا توقيت ديمقراطية الأفضل أن يعني تبقى الحياة السياسية والتعددية قائمة الآن وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا ينص على قانون أحزاب، قنين وتأطير أحزاب بالصيغة. لماذا؟ لأن فلسطين هي كيان الوطني الجامع للشعب الفلسطيني. نحن شعب تحت الاحتلال، لا سيادة له على أرضه، لا يستطيع أن يستحدث قوانين ويطبقها في ظل الاحتلال. الشعب الفلسطيني كله محروم من ممارسة حقوقه السياسية والوطنية بفعل الاحتلال والقمع الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه. منظمة التحرير الوطني الجامع تضم مكونات التنظيم المجتمعية بما في ذلك بالمناسبة فصائل، ليس فصائل المنظمة وحدها، إنما أيضا الاتحادات الشعبية والمنظمات النقابية وتضم جاليات وتجمعات الشعب الفلسطيني في الجاليات والشتات ومخيمات الشتات. تالي هي الشعب والجامع لمنظمة التحرير.
0: طيب سيد، يعني سيد رمزي، أنا لا أسمعك جيدا، يبدو أن هناك يعني خللا في الإنترنت لديك. سيقوم زميلي بالاتصال بك أنتقل لي السيدة لونا. يعني أستاذة لونا، في ظل هذا الحديث عن مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية اليوم، ويعني ما يمكن أن نستشفه مما قاله السيد رمزي بأنه الآن هذا توقيت، يعني طرح هذا القانون هو غير مناسب ولسنا بحاجة إلى إعداد مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، كيف سيؤثر برأيك هذا القانون على واقع التعددية السياسية في فلسطين؟ وهل من ملاحظات لديك حول ذلك؟
1: يعني بالتأكيد أنا برجع بكرر مسألة مهمة، اللي هي تتعلق بواقع الحياة في فلسطين وواقع وجود دولتنا تحت احتلال، لا زالت موجودة تحت احتلال. وهذا النوع من يعني من القوانين، يعني من الممكن أن يكون هناك في، يعني هي صح موجودة الرغبة في أنه يكون هناك في تنظيم للحياة الحزبية بشكل كامل، ولكن يعني إحنا ما بدنا إياها تتحول هاي أداة التنظيم لأداة ضبط سياسي بأيدي يعني معينة. وما دام هناك في أسس قديمة في تنظيم الحياة الحزبية وداخل مكونات المنظمة وداخل مكونات الدولة، فهو من الأمور اللي جدا مهم الحديث عنها. يعني إحنا لما نحكي اليوم عن واقع التعددية في فلسطين والوضع اللي موجود في داخل القانون، مثلا موجود هناك شروط تأسيسية مرتفعة، موجود يعني أعداد كبيرة واشتراطات إنها تكون موزعة على كافة المناطق، اللي من الممكن هذا جدا يكون في تأثير للإحتلال على هذه الشروط بشكل مباشر. هناك رقابة واسعة على التسجيل والبرامج ضمن القانون، هناك استثناء للفصائل الموجودة أصلا من القانون، اللي إحنا أصلا كنا لما نحكي أو لما نطرح مسألة التنظيم الحياة الحزبية إحنا بهدف معين اللي بتعلق في تعزيز مشاركة فئات خاصة مثل النساء والشباب، اللي هي كمان هم من الممكن أن يكونوا مستثنيين وحسب المواد 31 و35 داخل القانون. فهي يعني نعم الشكل العام يؤدي أو يتحدث عن اعتراف بالأحزاب وضمانات لتعددية مضبوطة، بس مش تعددية مفتوحة وما بتسمح بتنافس سياسي حقيقي ومتساوي ما بين كافة الأطراف وما بين الأحزاب الجديدة التي ستقوم بالتسجيل. ومثل ما حكيت، هي واقع التعددية السياسية في فلسطين هو واقع معقد في ظل الاحتلال اللي احنا بنجزح تحته، ولذلك لابد من العمل على تفاصيل هاي القضايا للتأكيد وتعزيز على مشاركة بشكل أكبر وعلى يعني صورة فلسطينية للقانون بشكل أكبر، وليس يعني مجاراة لقوانين حزبية في داخل المنطقة.
0: نعم سيد رمزي، هل تسمعني الآن؟
2: تفضلي.
0: نعم، يعني نعود إلى حيث انتهيت وقلت بأنه هذا المشروع برأيك هو يعني يجب النظر إلى توقيت الطرح له، وأننا لسنا بحاجة إلى هذا المشروع الآن في هذه المرحلة وسط هذه الظروف التي يعني نعاني منها فلسطينيا. إلى أي مدى تسهم شروط تأسيس الأحزاب الواردة في المشروع في تعزيز الحياة الديمقراطية، أم أنها تعيق ظهور أحزاب جديدة؟ يعني كيف ترى هذا المشروع من حيث التوقيت، من حيث يعني لربما عدم أهميته الآن في هذه المرحلة، وأيضا من حيث الديمقراطية؟
2: يعني من ناحية الديمقراطية، في كل دول العالم الديمقراطية، في البلدان الديمقراطية بالعالم، الأحزاب تتشكل بالاستناد للدستور الذي ينص على معايير تشكيل الأحزاب، بمعنى أن لا تكون أحزاب دينية طائفية أو عرقية أو جهوية، يعني يضبط الأسس التي تقوم عليها الأحزاب في إطار المواطنة والمساواة في المجتمع حتى جندريا. النقطة الثانية، الأحزاب تسجل لدى لجنة الانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة، ويجري التأكد من يعني شروط يعني تشكل هذه الأحزاب وفقا للدستور، فقط للدستور. يعني الأحزاب تقول التي تشكل نوافق على الدستور، هذا يكفي لكي تذهب للتسجيل، هذا يكفي. والانتخابات المركزية تسجلها لحب ضمان حقها في المشاركة في الانتخابات، لا شيء آخر غير ذلك. وإذا خالفت هناك قوانين جزائية للمخالفات. بالنسبة لنا هذا الموضوع يعني لم يسقط فجأة، هذا موضوع له مقدمات، هناك إملاءات وشروط تطرح على الجانب الفلسطيني، هناك اشتراطات تحت عنوان إصلاحات مشروطة من الأوروبيين والأمريكان، من ضمن يأتي موضوع قانون الأحزاب والدستور المؤقت، ويعني القضايا اللي عم نعيشها يعني عم نشوفها. لا ديمقراطية هذا القانون، أولا أنه يضع شروط سياسية على المرشحين، بمعنى عليه أن يلتزم ببرنامج سياسي وبرنامج وطني وكذا، هذه الاشتراطات السياسية أولا يجب أن لا تكون. يكفي أن تذكر منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ككل باعتبارها حاملة المشروع الوطني والأهداف الوطنية، هذا يكفي دون وضع اشتراطات سياسية. النقطة الثانية، الفصائل والقوى موجودة ودخلت الانتخابات التشريعية الأولى والثانية والرئاسية الأولى والثانية، وكانت جاهزة تدخل الثالثة وتدخل الانتخابات النقابات والاتحادات، هي ومؤسسات المجتمع المدني كلها تدخل الانتخابات والمجالس المحلية واللجان الشعبية، بمعنى الحياة الديمقراطية منتظمة لا مشكلة فيها. هناك من يحاول أن يفتعل قصص لها علاقة بالديمقراطية لتمرير هذا المشروع. الخطورة بالمشروع المطروح أنه يقيد الأحزاب ويحصر عملها بالعمل المدني، لا علاقة لها بالنضال ولا بمقاومة الاحتلال ولا بمواجهة الاحتلال، بل يحظر تشكيل أي مجموعات يمكن أن تقاوم، مجموعات شبه عسكرية أو مسلحة، أو بمعنى يحظر على الأحزاب أن تمارس أي شكل من أشكال النضال والكفاح بما في ذلك ضد الاحتلال، يحرم عليها. يعني حتى المقاومة السلمية مش موجودة في القانون، هذا قانون بصراحة تسويقي وترويجي.
0: طيب هذا القانون
2: لاشتراطات سياسية مفروضة على الفلسطينيين. خليني أوفي بس بهي النقطة.
0: لا أريد أن أستفسر عن عما تتحدث عنه يعني سيد رمزي. طبعا. يعني قلت بأنه هذا القانون خطير وهناك إملاءات وإصلاحات وشروط من قبل الأوروبيين، وليس فقط على قانون الأحزاب وإنما على العديد من الأمور الأخرى، ولسنا بصدد الحديث عنها. ولكن ماذا فعلتم؟ يعني هل سيتم تسليم للموافقة على هذا المشروع بالتالي سيتم يعني إقراره واعتماده، أم أنكم اتخذتم موقفا تجاه ذلك؟
2: يعني لا أكيد يعني كفصائل وقوى، وأنا أتحدث كالعضو لجنة التنفيذية ومثل الجبهة الديمقراطية، هناك فصائل أخرى أخذت ذات الموقف بما في بعض الإخوان من فتح، يعني كانوا معنا في هذا. أولا كما ذكرت لونا يعني أنه هذا القانون لا ينطبق على فصائل منظمة التحرير باعتبارها فوق العمل، يعني فوق الأحزاب، فوق الجانب الحزبي في هذا الجانب، باعتبار فصائل المنظمة هي الوعاء التاريخي للنضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير ضد الاحتلال، وبالتالي هم ليسوا بحاجة لتشريع من أحد، هم يشرعوا للحكومة أو السلطة أو الآخرين شرعيتهم. يعني بمعنى هذه القوى موجودة أسبق عن السلطة والقانون الأساسي وأسبق على الجميع، وبالتالي هي فوق الحزبية. النقطة الثانية، جرى أيضا يعني ضحض وشطب ما له علاقة بطريقة تسجيل الأحزاب، بمعنى القانون ينص أن السلطة التنفيذية من يسجل الأحزاب وبمعايير ومقاييس صارمة جدا تتناسب معها، عضويتها وتمويلها ومكاتبها واجتماعاتها ومؤتمراتها، بمعنى وكلها بتقدم فيه كشف حساب وممكن مسجل الأحزاب يطعن فيها بأي وقت، بمعنى لذلك اللجنة التحضيرية اللي بتفيها كل أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين مؤسسات المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الحقوقية مثل الأخ العمار دويك وآخرين، أخذ قرار بأن من له علاقة بالتعاطي مع قضايا الأحزاب هيئة مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية. لذلك شطب موضوع وزارة العدل ومسجل الأحزاب وكذا وكذا، اللي كلها بتنتقص مش بس من الديمقراطية، إنما تضع مقص الرقيب ومقص الشطب بيد السلطة الحاكمة.
0: نعم.
2: عمليا، وهذا مش بس غير ديمقراطي، هذا يعني بالأنظمة الشمولية يعني هذه الوسائل تلجأ إلى. النقطة الثالثة اللي شطبت موضوع حق النضال ضد الاحتلال، وبالتالي عندما يجري الحديث عن عنف أو عمل مسلح أو مظاهر مسلحة بما يتصل بالشأن الداخلي الفلسطيني والوضع الداخلي الفلسطيني وليس فيما يتصل بالاحتلال أو حق النضال ضد الاحتلال وحق المقاومة باعتباره حق مشروع ومكرس في الأمم المتحدة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار أن تقاوم بكل الوسائل المتاحة لها، وبالتالي شطب هذا أيضا وأشر له أنه يعني يشير إلى الوضع الداخلي، يعني الوضع القانوني الداخلي الفلسطيني.
0: لا. لا.
2: وليس في المشكلة الكبرى أنه هذا القانون لا يتحدث عن احتلال ووجود احتلال. طب كيف يمكن أن تشرع قوانين تتحدث عن حريات ديمقراطية وسياسية لشعب محروم من ممارسة حقوقه الأساسية بفعل الاحتلال؟ الاحتلال يمنعنا من ممارسة أي من حقوقنا القانونية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي أنت لماذا تريد أن تشرع هذا القانون الآن في ظل الاحتلال؟ الخطورة وين؟ عندما يجري تشريع مثل هذه الوثائق في ظل وجود الاحتلال، هذا تعايش مع الوضع القائم.
0: نعم.
2: وليس مقاومة للوضع القائم.
0: نعم. يعني
2: مع الأمر الواقع. وهنا خطورة الموضوع، لذلك طلبنا سحبه. وعندما جرى التصويت شطبت هذه البنود وأكد أن هذا القانون لا علاقة لفصائل منظمة التحرير به، لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينطبق عليها. لكن حتى بالنسبة للأحزاب الجديدة، ونحن مع التعددية الحزبية ومع أحزاب جديدة، يكفي أن تلتزم بما ورد في الدستور والقانون الأساسي، بمعنى لا تشكيل للأحزاب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
0: نعم.
2: أو عنصري أو جهوي أو جند، يعني بمعنى فئوي، وبالتالي هذا يكفي، هاي المعايير تكفي. هذه
0: طيب.
2: حريات سياسية وديمقراطية لشعب تحت الاحتلال، يعني يعلم يشع بالديمقراطية في كفاحه ونضاله وتعدديته، وبالتالي هذه القيود والتقييدات هاي مفروضة فرضا.
0: طبعا.
2: فرضا انه هذه احزاب لا تمارس نضال ولا عنف ولا تمارس عمل مسلح ولا تمارس كذا ولا تمارس كذا، فقط تحصر اهتمامها بالتنافس على الحكم بالشؤون المدنية. هذا الكلام نعرف نحن من وراءه وماذا يراد منه، كما يريد من القوانين الأخرى مثل قانون انتخابات المجالس المحلية.
0: طيب سأتي على تفاصيل سيد رمزي خلال هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل للأستاذة لونا. يعني في ظل ما تحدث به السيد رمزي من يعني بنود وتفاصيل هي ليست فلسطينية، يعني أو ليست بما يطلبه الفلسطينيون، فيما يتعلق أيضا بتمثيل النساء، ما دلالات اشتراط تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% داخل الأحزاب السياسية من وجهة نظرك؟
3: طب خلينا نتفق على موضوع مهم، اللي هو يعني ماهية القوانين اللي احنا بنحلم فيها في الدولة الفلسطينية. اولا يعني قانون من هذا النوع، يعني انا بوافق ان الدستور هو حدد القضايا العامة، ولكن التفصيلات من الممكن انه يطرح القانون، ولكن الموضوع القوانين احنا عم نتناسى او بننسى انه المكان الاساسي لها والطريق الفعال لسن القوانين هو المجلس التشريعي.
0: المفروض صحيح.
3: المفروض بالضبط. فاحنا لبين ما يكون هناك مجلس تشريعي بياخذ كل النقاش لكل المواضيع ولكل القوانين، لابد يعني لازم ندخل في هذه النقاشات وندخل في ماهية القوانين التي نريد. بالإشارة للقانون اللي موجود هناك، في صح في إشارة عدد 30% للنساء في داخل الأحزاب، ولكن بداخل هذا القانون لم يتحدث عن وجود هاي النساء في المراكز العليا أو بمراكز اتخاذ القرار داخل الأحزاب بشكل عام. اليوم احنا لما بنحكي عن تواجد للنساء احنا بنحكي عن وجود النساء في القيادة التنفيذية، وصولهم لمواقع القرار، آليات حماية للنساء من العنف السياسي أو التمييز سواء داخل الأحزاب أو خارج الأحزاب في الحياة العامة. نحكي عن تدابير خاصة للنساء في والفتيات كمان في المناطق المهمشة. احنا بنحكي عن فتح الباب بشكل أكبر. وهذا يعني أنا ليش رجعت لمسألة المجلس التشريعي، لأنه هيك قانون لابد من صياغته وطنيا فلسطينيا بمشاركة الجميع، ويكون داخل إطاره الحقيقي واللي هو الإطار المجلس التشريعي للحديث عن مشاركة كل الفئات ولا الاعتراف بكل الفئات داخل الأحزاب. يعني الفكرة كلياتها هي 30% حضور لا تعني 30% من صنع القرار، لا تعني تمثيل النساء في صنع القرار في اللجان المركزية أو بالحياة الحزبية بشكل عام أو بالقوائم اللاحقة اللي من الممكن أن تكون في داخل الانتخابات. أنا بوافق تماما أنه جهة واحدة تقوم بإصدار كل القوانين، لابد من أن يكون هناك في يعني عرج في ماهية القوانين. إحنا بحاجة لأنه يكون فيها نقاش كامل تمر بكل الطرق التشريعية المسنة لوجود يعني وتعزيز لكل الفئات، ولا حياة ديمقراطية حقيقية وحياة ديمقراطية بتعزز أفرادها جميعا. يعني هي المسألة اللي احنا بنحكيها اليوم، هي بنحكي عن تعزيز حياة ديمقراطية من خلال إطار ديمقراطي كامل، مش إطار يتم فرضه أو إطار متبنى من جهة واحدة دون كافة الجهات الفلسطينية الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية المشاركة.
0: طيب سيدة لونا، تحدثتي عن لو نتحدث قلتي عن طبيعة القوانين التي نحتاج إليها أو التي نطمح لها في ظل عدم وجود مجلس تشريعي. يعني اليوم للأسف لا يوجد مجلس تشريعي، وبالتالي هذه القرارات تصدر بهذه الصيغة. ما الطبيعة التي نحتاجها الآن في ظل عدم وجود المجلس التشريعي؟

0: الاحتلال والاعتراف يعني النضال الفلسطيني بكافة أشكاله والاعتراف بكل الأحزاب وأطيافها. هذا القوانين اللي احنا محتاجينها هي تمثل الكل، لا تمثل فئة ولا ليست مسقطة من جهة معينة. احنا بحاجة لحياة كاملة سياسية واضحة بتعزز الأفراد وليست تتبنى أفكار من هنا أو من هناك أو لا اشتراطات من هنا أو هناك لتسيير الحياة. احنا بحاجة لتعزيز مواقف وتأكيد أهمية وتعزيز فئات معينة موجودة في المجتمع، ويعني هذا الجانب اللي دائما نحكي عنه. والخصوصية الفلسطينية يعني هي مختلفة تماما عن كل دول المنطقة المحيطة، يعني موجود في بعض الدول العربية قوانين أحزاب وقوانين انتخابات، ولكنها تختلف تماما لأنه يعني ليست الوضعية الفلسطينية مشتركة ما بينها وما بين المنطقة العربية، وإنما هي لها خصوصية ولابد من أخذ بعين الاعتبار لهذه الخصوصية. على سبيل المثال السجلات المتعلقة بأسماء كل الأعضاء في الأحزاب من الممكن أن تشكل على سبيل المثال خطورة على الأفراد، يعني من الممكن أن يكون
1: هذا موضوع الاستثناء سأتي عليه من خلال هذه الحلقة، ولكن يعني أريد أن أفصل أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع. سيد رمزي، إلى أي مدى تمنح صلاحيات الهيئة المستقلة للأحزاب وأمين السجل ضمانات كافية للحياد والاستقلالية؟
2: في ظروفنا الحالية لا ضمانات بطبيعة الحال، ولذلك استكمالا يعني او تاكيدا على السؤال اللي طرحتيه على الاستاذه لونا، انا اعتقد اننا الاولويه الان التحدي المباشر الان هو الاحتلال والارض والضم والاستيطان والتهجير. الاولويه الان كيف نوحد كل قوانا في مواجهه الاحتلال، والاولويه الثانيه
1: طب اذا الاحتلال غير مذكور بهذا القانون وغير مذكور ايضا بالدستور المؤقت الذي يجري مناقشته.
2: صحيح. ولذلك هناك عوار ومشكله انه هذه الوثائق القانونيه او الدستوريه يجري اعدادها بما يتناسب مع معايير ومسطرة ترسل من الخارج، يعني هذا ما يسمى الإصلاح المشروط. نحن نريد إصلاح ديمقراطي حقيقي ينهض بمؤسساتنا ويعيد توحيدها ويعيد تفعيلها من التشريعي للوطني للمؤسسات التنفيذية للسلطات الثلاث للفصل بينها لقضاء مستقل. بمعنى آخر الأولوية الآن هذه هي النقطة التي أود أن يعني أؤكد عليها، أولوية الآن لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أساس ديمقراطي وبالعودة للشعب ووفق قانون ديمقراطي عصري. هذا هو الأساس، والهيئات التشريعية القادمة هي التي تشتق وتقرر بشأن القوانين والدستور وغيره. لاحظي قانون الأحزاب مثلا للمعلومات موجود على طاولة التشريع السابق قبل أن يجري تجميده أو حله بال 2018 بقرار من الرئيس بمرسوم من الرئيس. كان على طاولة التشريع قانون الأحزاب، وكان الرأي السائد أنه يا عمي مش وقته، بدك تعمل قانون أحزاب بالضفة، بدك تعمل قانون أحزاب بلبنان، تعمل قانون أحزاب بسوريا بشروط قانونية وظروف مختلفة، تعمل قانون أحزاب بمصر، تعمل قانون أحزاب بالجاليات المئات الآلاف في أوروبا. شو قانون أحزاب؟ شو قانون أحزاب؟ في منظمة التحرير تمثل الكيانية الفلسطينية الكل الفلسطيني، هي الإطار الجامع في التمثيل الوطني لقوى موجودة ومعترف فيها ومتجذرة، واتحادات ومؤسسات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ومنظمات حقوقية وأهلية. وبالتالي مطلوب أن نعيد بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من المجلس الوطني للمجلس التشريعي بالانتخاب الرئاسي لسائر المؤسسات وعلى أساس النظام الديمقراطي، بما يصلح أوضاع هذه المؤسسات التي أصابها الجمود والترهل والتكلس وباتت تدار وتحكم بمراسيم، ومراسيم للأسف يعني فردية ليست مقرة بأي هيئة. يعني أنا في اللجنة التنفيذية على سبيل المثال قانون الأحزاب لم يمر علينا، مشروع الدستور لم يمر علينا، ولم نشكل لجنة لإعداده، ولم

0: نبلغ به، واللجنة التنفيذية مرجعية يعني قيادية يومية وتنفيذية في إطار منظمة التحرير، وهذا يجري من خلف ظهر. وبالتالي في مشكلة، في مشكلة حقيقية بالوضع. لا يمكن أن يدار نظام سياسي ومؤسسة نظام سياسي بهذه الطريقة. هذه وصفة للتآكل، للترهل، للانحدار.
1: نعم.
0: بينما الشعب الفلسطيني يريد مؤسسات تنهض بدوره وفعله النضالي، تنهض بصموده، تنهض بتماسكه ووحدته، وتجاوز الانقسام وتوحيد كل القوى والتيارات بعملية ديمقراطية في مؤسسات موحدة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، حتى نستطيع أن نواجه تحديات مصيرية الآن.
1: نعم.
0: لذلك أخذنا وحرف البوصلة باتجاه قوانين وتشريعات ودستور مؤقت، هذا ليس وقته الآن. الدستور المؤقت على سبيل المثال، هاي هيك يعني بدنا نذكر الشيء بالشيء
1: بشكل سريع لو سمحت.
0: بشكل سريع، عادة يصاغ إما عندما تستعاد السيادة المسلوبة من جانب الاحتلال وهي غير موجودة، أو عند عتبة الاستقلال تصاغ دستور مؤقت انتقالية. بس الآن تصاغ دستور والاحتلال موجود ويلتهم الأرض كل يوم ويتوسع ويقلص مساحات وجود السلطة الفلسطينية، ويحاول أن يؤدي يخنقها يعني حتى اقتصاديا وماليا. بالتالي أنت عم تبتعد عن القضية الرئيسية والمباشرة، كيف نؤمن صمود شعبنا، وكيف نحمي الآن مكتسباتنا الوطنية والسياسية، وكيف نوحد جهدنا في النضال ضد الاحتلال وأي مأسسة مرحب بها شرط أن تكون ديمقراطية.
1: نعم، يعني ناقشنا موضوع الدستور في حلقات سابقة، ويعني كان هناك العديد من الآراء حول هذا الموضوع.
2: في عدد من القضايا اللي موجودة اللي بتتعلق في هذا القانون اللي بدل الإشارة لإلها. على سبيل المثال، معلش أرجع لمسألة الاستقلالية المتعلقة بالهيئة، هي يعني مذكورة ذكر وليست لها معايير داخل القانون. يعني لا يوجد هناك في ضمن القانون ماهية كيف تشكل الهيئة، مين بعين أعضائها، مدة الولاية، كل هاي القضايا المتعلقة فيها هناك في يعني غياب عن ذكرها. أما كمان مسألة التنظيم الحزبي الداخلي، فهي يعني هاي داخل الأنظمة الداخلية للأحزاب موجودة، هناك معايير عامة من الممكن أن يتم الحديث عنها، ولكن الصلاحية الكبرى اللي يعني محطوطة لأمين السجل الواسعة جدا وتشمل التدقيق ومتابعة كأنها يعني من الممكن أن تشكل عائق أكثر من أنه يكون هناك ضمان لرقابة معينة. مسألة الحياة السياسية داخل الأحزاب هي ضمانة الأساسية لإلها، هي المعايير اللي لازم يخطها الأحزاب ككل ضمن إطارها التشريعي العام، وليس فرد أو ليس هيئة معينة فقط اللي تضع معاييرها وهي التي تتابع في هاي القضايا. مشان هيك احنا بنضلنا نحكي ونعيد ونقول انه هاي القوانين وهاي المنظومات لانها مهمة جدا ولانها يعني سيادية وتعبر عن الحياة الديمقراطية بشكل عام، لابد من انها تكون في داخل مسارها الحقيقي اللي بتعزز الحياة الحزبية بشكلها الحقيقي والمباشر داخل اطار الاحزاب. يعني احنا عم نحكي عن التزام، يعني هذه من النقاط المهمة جدا للالتزام بالمؤتمرات، ولكن الأوضاع السياسية هل تسمح بذلك أم لا؟ عندنا كثير أسئلة موجودة بسبب الوضعية الفلسطينية اللي بدنا نرجع فيها، ليست شماعة يعني ولكنها حقيقية موجودة على أرض الواقع اللي لابد من الإشارة لإلها ولابد من الحديث عنها بشكل أوسع وبشكل تفصيلي أكثر، وعدم تركها يعني لمساحات فيها عقوبات وفيها مخالفات وفيها كأنه هناك حياة سياسية عادية و يعني وإطار عام يخلو من الاحتلال ويخلو من التفاصيل اللي بتعيق الحياة العادية في في المجتمع الفلسطيني, فما بالك الحياة السياسية نفسها. يعني هاي النقاط كتير مهمة ومهم الإشارة لإلها, لأنها هي بتحكي عن لب الـ الـ الـ القانون والأساس لتشكيل أو لسن هاي القوانين, اللي هي لازم تكون مبنية على ضمن إطارها الحقيقي التشريعي يعني اللي بياخد وقته وبياخد نقاشات وبياخد كل التفاعلات الأساسية لإله.
1: نعم سيد رمزي, فيما يتعلق بمسألة التمويل الحزبي برأيك كيف ينظم هذا المشروع؟ مسألة التمويل الحزبي وإلى أي مدى يحقق الشفافية المطلوبة؟
3: يعني تمويل الأحزاب بالعادي يعني يكون من موردين رئيسيين. المورد الأول التبرعات واشتراكات الأعضاء ومساهماتهم, والمورد الثاني المشاريع التي يعني يديرها الحزب وتدر عليه يعني مدخول معين حتى يستطيع الاستمرار. وفي مورد ثالث لكل أحزاب العالم الحكومي, الحكومة تدفع للأحزاب وتؤدي للأحزاب وظيفتها يعني بالتزاماتها, بتدفع بكل دول العالم الحكومة للأحزاب يعني مبالغ معينة يجري يعني تنظيم قوانين فيها أو أسس لها. هاي ثلاث موارد. بظروفنا الحالية يعني في مشكلات كبيرة في هذا الجانب, لكن الأحزاب السلطوية بالغالب تتمول من خلال مواقعها السلطوية. المواقع السلطوية سواء في الحكم أو في الإدارات يعني تمكن خاصة الفصائل الكبرى من توفير موارد لها داخلية وخارجية, بعضها منظور وبعضه غير منظور يعني, بما في ذلك من خلال عمليات التوظيف ومن خلال عمليات التشغيل ومن خلال يعني عمليات التفريغ وغيره, وأيضا يعني تؤمن يعني دخول عالي من خلال شبكة علاقاتها يعني الخارجية بالأساس. هذا موجود في واقعنا وفي واقعنا الفلسطيني, ونحن شاهدنا في الانتخابات كيف تغدق الأموال وتصرف الأموال على شراء أصوات أو يعني رشوي للأصوات الانتخابية وغيره. للأسف يعني هذا لا يليق بشعبنا, وبعتقد شعبنا أكبر من هيك وما بنجر لهاي الحالة. لكن يعني هناك يعني أساليب تتبع. المهم أن تكون موارد الأحزاب معلنة معروفة. في ثلاث موارد, في الاشتراكات والتبرعات, وفي المشاريع ريع المشاريع ودخل المشاريع, وفي ما يعني تنفق الحكومة على الأحزاب تحديدا التي تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات والتي تؤكد حضورها يعني الفعل والنشط في الحياة السياسية التعددية.
1: نعم
3: هاي المعايير عمليا غير مطبقة لدينا غير مطبقة لدينا. لكن مرة أخرى كانت فصائل منظمة التحرير على سبيل المثال إلى حصة مالية من الصندوق القومي الفلسطيني, لكن بعض الفصائل ما بتأخذ هذه الحقوق المالية, بعض الفصائل ما بتأخذها, توقف عنها ربما لأسباب أو اعتبارات سياسية أحيانا توقف عنها, ورغم أن يعني هذه القوة وهذه الفصائل لها يعني مئات إذا مش آلاف الشهداء والمقرات والمراكز الإعلامية و مراكز النشر والمصروفات الجماهيرية على النشاطات الجماهيرية, مع ذلك هناك تمييز.
1: نعم
3: حتى بمنظمة التحرير بقول الآن.
1: طيب
3: لأنه بصراحة مرة أخرى نحن بدنا انتخابات مجلس وطني, بدنا انتخاب للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية الجديدة بمشاركة الجميع والكل الفلسطيني يتوحد في إطار المنظمة لنعزز مكانتها. بدنا انتخابات تشريعية للمجلس التشريعي والرئاسي, بدنا انتخابات لكل المؤسسات المجتمع المدني, النقابات الاتحادات المؤسسات, وبالتالي هذا الذي والجامعات هذا الذي يفتح على حياة ديمقراطية فيها غنى وتنوع.
1: نعم
3: ويفتح على أيضا شفافية في التعامل مع المعايير التي يجب التعاطي فيها بما في ذلك الشفافية فيما يتعلق بالموضوع المالي.
1: تمام.
3: تمويل.
1: طيب.
3: مش أحزاب عندها تخمي وهدر أحيانا وقوى يعني محرومة أو يمنع عنها أو تحاصر ماليا بسبب أنها قوى معارضة أو لا تتفق مع السياسة الرسمية أو غيره.
1: طيب.
3: هذه للأسف وفي واقعنا الفلسطيني قائمة. أنا بتحدث الآن بمسؤولية عن هذا الموضوع ونأمل أنه هذا مستقبلا نتجاوزه.
1: نأمل ذلك.
3: إذا ذهبنا الانتخابات ديمقراطية لتجديد بنية مؤسسات النظام السياسي كلها من جديد في المنظمة وفي السلطة وهذا بيدنا قراره. كان ممكن نمضي بهذه العملية بال2021 عندما جرى يعني إلغاء الانتخابات في حينها، لكن هذا أصبح يعني زي ما بيقولوا جزء من الالتزام المطلوب بإطار الإصلاح الديمقراطي.
1: نعم.
3: كمطلب فلسطيني واحتياج فلسطيني.
1: نعم. سيدة لونا، تحدثي عن موضوع استثناء بعض الأفراد وأيضا منع بعض الفئات الرسمية والأمنية من انخراط الحزبي على الحياة السياسية، وقلت بأنه هذا الموضوع خطير جدا. ما مدى خطورته وما أثر أيضا منع ذلك واستثناء بعض الأفراد وبعض الفئات الرسمية والأمنية من هذا الانخراط على الحياة السياسية في فلسطين؟
2: يعني عمليا من حيث المبدأ، منع القضاء، النيابة، الأجهزة الأمنية، أعضاء لجنة الانتخابات وبعض الهيئات الرسمية من أنها تكون منخرطة حزبيا بيهدف عادة لحماية حيادة الدولة ومنع تسييس المؤسسات. هذا يعني موضوع مهم جدا، ولكن تركه مفتوح بشكل عام هو المشكلة. يعني خاصة يعني إذا ننتبه لموضوعين مهمين، إنه يكون المنع ما بين شو يعني انتماء حزبي نشط وبين الحق الشخصي انه يكون هناك في رأي سياسي لدى هاي الفئات، وهذا مسألة كمان بتعزز حرية الرأي والتعبير لدى الفئات بشكل عام واللي بتحكي عن مساحاتهم الخاصة ومساحات الحقوق الخاصة فيهم. يعني احنا سياق الفلسطيني سياق هش ولابد من التعاطي مع هاي الموضوع بشكل كتير حساس ويعني ومتنبه، لأنه يعني مسألة حياد المؤسسات العامة مسألة كتير ضرورية، لأنه يعني لكي لا تحتسب على طرف من الأطراف دون الآخرين ولا يكون هناك في تبعيات أخرى تتعلق بهذا التوجه، ولكن يجب أن يكون هناك في تحديد التوسع الغير مبرر في حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية. هذا يعني كمان مسألة مثل ما حكيتي غاية في الخطورة ولابد من الإشارة لها ولابد من التعقيب عليها. المسألة كتير مهمة في مسألة الحياد المؤسسات العامة، ولكن مع ضمان حقيقي للأفراد بالتعبير وحرياتهم الفردية في التعبير عن أرائهم بشكل حر وبدون يعني تبعية لأي جهة كانت.
1: نعم. يعني للأسف انتهى الوقت. أشكركم جزيل الشكر سيد رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمحامية لونا عريقات أيضا هي ناشطة مجتمعية. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: شكرا لك.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
6: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت وكالة بلومبيرغ أن العراق يقدم لمشتريه على المدى الطويل خصومات كبيرة على النفط الخام المحمل هذا الشهر، إلا أن ناقلات النفط ستضطر لعبور مضيق هرمز لتحميل البراميل في عمق الخليج العربي في وقت تتصاعد فيه التوترات. ويقدم العراق العضو في أوبك خصومات على الأسعار الرسمية تصل لأكثر من 33 دولارا للبرميل الخام من البصرة وهو خامه الرئيسي. أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة رويترز أن ناقلة نفط محملة بالنفط الخام من مشروع سخالين 2 وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان منتصف الأسبوع الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

راية اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جداً وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلاً يومياً لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.

عشاق الأغنية العربية، أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية، أنت تهوى الفن والموسيقى، وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بسيط جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

إلا إيه الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 1988 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان ولا حاجة، هقول الكوبليه ده بلغمة تانية أعجب يعني.

يديك وشوف والله الإنسان أول اللي بيكون الكيد.